حد. انت زي ما انت ما تغيرتيش، دي حاجه حلوه، بس المشكله ان احنا بنزرع في بعض وفي نفسنا مقاومه فاشله اننا ما نكبرش. يعني فلانه اللي مش باين عليها دي هيتزرع جواها خوف من اليوم اللي هيجي ويبان عليها كبر سنها. وبصراحه الميديا وشركات منتجات التجميل مش عتقانه تحاول تزرع جوانا المقاومه الفاشله دي بكريمات وبتمرينات. واحده تطلع تقول انا عمري 60 سنه وبسبب الحاجه الفلانيه او التدريب الفلاني انا باين عليا اني 40 سنه. انا مش ضد اني اخد بالي من نفسي، بس انا ضد اني احمل نفسي تقل اسمه مش عايزة يبان عليا ان انا بكبر. بعمل حاجات وحارب حاجة جاية. الفكرة اني عمري ما بفكر اسأل عن عمر شخصية اللي قدامي. يعني انا عمري ما بسأل فلانة ايه اكتر حاجة اتعلمتيها من خبراتك في السنين اللي فاتت، عشان اركز اكتر على جمال الشخصية اللي عمالة بتنضج على مدى السنين واللي فعلا محتاجة وقت عشان تحصل. فبدل ما اقعد اشجع واحدة ان شكلها مش باين عليه السن، خليني اخد وقت اسألها سنين علمتك ايه اكتر حاجة في السنين اللي فاتت فرق معاكي، واشجع نفسي اتأمل في الكيان اللي ورا الوش ورا الجسم اللي قدامي. اهتم ابص جوه الكيان ده وتأمل في جماله واسأل عن السنين واللي عملته في الكيان ده. أنا الأوان نوقف مقاومة لحاجة طبيعية لازم تحصل ومحتاجة تقبلها، واشوف انه اكيد لازم يطلع عندي تجاعيد، وياريت التجاعيد دي كمان تكون زيها في تجاعيد حلوة جوه شخصيتي اللي بتكبر وبتنضج على مدى السنين.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 144 لداود.
2: مبارك الرب صخرتي الذي يعلم يدي القتال وأصابع الحرب. رحمتي وملجئي، صرحي ومنقذي، مجني والذي عليه توكلت، المخضع شعبي تحتي. يا رب، أي شيء هو الإنسان حتى تعرفه؟ أو ابن الإنسان حتى تفتكر به؟ الإنسان أشبه نفخة، أيامه مثل ظل عابر. يا رب، طأطئ سماواتك وانزل، المس الجبال فتدخن، أبرق بروقا وبددهم، أرسل سهامك وأزعجهم، أرسل يدك من العلاء، أنقذني ونجني من المياه الكثيرة، من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب. يا الله، أرنم لك ترنيمة جديدة برباب ذات 10 أوتار. أرنم لك المعطي خلاصا للملوك، المنقذ داود عبده من السيف السوء. أنقذني ونجني من أيدي الغرباء الذين تكلمت أفواههم بالباطل ويمينهم يمين كذب، لكي يكون بنونا مثل الأغراس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا، منحوتات حسب بناء هيكل، أهراؤنا ملآنة تفيض من صنف فصنف، أغنامنا تنتج ألوفا وربوات في شوارعنا، بقرنا محملة لا اقتحام ولا هجوم ولا شكوى في شوارعنا. طوبى للشعب الذي له كهذا، طوبى للشعب الذي الرب إلهه.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة عقلية طفل. رب يسوع أعطانا أعظم مثل عن العطاء، فبذل نفسه من أجلنا على عود الصليب لأنه أحبنا للمنتهى. في إنجيل لوقا إصحاح 6 بيكلمنا عن معجزة إشباع الجموع اللي فيها بنتقابل مع شخصيتين. الشخصية الأولى عقلية طفل. كان في طفل والدته ادته سمكتين وخمس أرغفة علشان يتغدى، وهو ماشي قابل الرب يسوع فمشي وراه وكان بيسمع تعليمه، فسمع إن في أزمة، إن الجموع جعانة ومفيش أكل، فبدون تفكير جري بسرعة وقدم كل اللي معاه للتلاميذ، السمكتين والخمس ترغفة. أصل على قلبه حاجة واحدة، عاوز أقدم وأساعد ويكون لي دور علشان أفرح المعلم اللي حبيته، وكمان يحل المشكلة اللي تلاميذه شافوها مستحيلة. أنا وقفت هنا وفكرت، كان ممكن الطفل يقدم سمكة واحدة وأربع ترغفة ويخلي الباقي هو يتغدى بيهم، لأن أكيد هيجوع وهو راجع، وده غداء وممكن يكون بيته كمان بعيد، وده تفكير طبيعي ومنطقي ومحدش يقدر يلومه. بس عقلية الطفل دي كانت مختلفة تماما عن العادي. قدم الكل المعلم يسوع وما فكرش في نفسه، أنا أصلا مش مهم. تخيلوا معايا لو الطفل ده خلى غداء لنفسه كان إيه اللي حصل؟ في قانون لازم نفهمه يا جماعة، مش هتحصل المعجزة غير لما واحد فينا يعطي ويقدم وما يفكرش في نفسه. وفي قانون تاني، لو أعطيت هتاخد وتزيد وتفيد خيرك، ولما نمسك إيدينا عن العطاء هيقل خيرنا وهنخسر البركة اللي الرب محضرها لنا. يا جماعة الرب بيدور على قلب وعقلية زي الطفل ده، طفل عطاء محب مش بيفكر في نفسه، عاوز يكون ليه دور في الملكوت ويبارك غيره ويخرج من محدودية نفسه، والأعظم إنه يفرح السيد. تعالوا بقى نتقابل مع العقلية الثانية، عقلية فيلبس. دماغ عبارة عن آلة حاسبة، كل اللي بيفكر فيه الأرقام والحسابات، قاعد يعد الناس ويحسبها، دول ممكن يدوب يحتاجوا عيش بس ب200 دينار. طيب احنا مش معانا فلوس، هنجيب منين؟ واخيرا وصل للحل، بص يا معلم المنطق بيقول خليهم يروحوا، اوفر واريح لينا احنا كمان. وللاسف احنا كتير بنعمل كده، لازم نفكر ونحسبها قبل ما نقدم عطية أو عشور. فمثلا نقول أصل الشهر ده علينا التزامات، زنقة الأولاد والأقساط، أكيد أنتوا فاهمين، بصوا الشهر الجاي أكيد هدفع. أو ممكن بقى نخدر ضمايرنا فنبعتهم عند حد هيدفع، أصل ده خيره كتير. أعذار أعذار أعذار. عارفين النوعية دي من الناس بيكونوا مركزين جدا على احتياجهم ونفسهم وبس، ودايما ردهم مش هقدر أو مش هينفع. العقلية دي سبب تعبها وعجزها إنها ما عندهاش إيمان، ومش شايفين الرب وقدرته على تسديد احتياجاتهم، مش فاهمين إن الله مش محتاج فلوسنا لأنه الغني الأعظم، بس من محبته لينا عاوز يدينا إحنا البركة. متخيلين؟ من فضلكم الرب عاوز يغير عقليتنا من عقلية فيلبس إلى عقلية الطفل اللي قدم كل اللي عنده بدون تردد. ده زمن العطاء يا جماعة، في ناس كتيرة بتصرخ من الجوع والاحتياج، دورنا نقدم ونساعد حتى لو قسمنا اللي معانا، بلاش نحسبها ونقول إزاي، طب لو الفلوس ما كفتش. صدقوني إلهنا عجيب، مش بيبات مديون ولا بيضيع كأس ماء بارد. عن تجربة، كل ما نقدم أكتر لولادنا الأصاغر بيعوضنا أضعاف، أصله إله سخي وكريم. تعالوا نشيل المراية اللي قدامنا ونحطها على الناس فنقدر نشوف احتياجهم هم مش إحنا. اوعوا تفكروا إن الله بينسى عطاياكم خالص، ده بيقدرها جدا والسماء بتسجلها بالذهب. كل مرة قدمنا فلوس أو محبتنا أو رعاية أو صبر على المحتاجين بيحوشها لنا خير ورحمة وإحسان، حتى لو مش شفناهاش على طول، لازم نصدق إن الخير جاي جاي. في سفر الأمثال مكتوب من يعطي الفقير يقرض الرب. تعالوا نصلي يا رب، ادينا إن احنا نفتح ايدينا لكل محتاج ونفتح آذاننا لصراخ المسكين. ادينا قلبك يا رب عشان نعرف نقدم بسخاء.
آمين.

0: اعلن ذاتك ومجدك، اعلن ذاتك ومجدك، اسمع صراخ عبيدك وعباتك الصارخين اليك، وعدت تستجيب فورا.
1: ليس لنا، ليس لنا يا رب، لكن لاسمك.

أنا وجيرنا أنت معانا نحييك نمجدك تعظمك نكرمك نسجد ليك كرامة ومجد ليك تنتظر إحنا مش بنعبد خيال ولا بنطارد الريح لكن بنعبد إله حي كل وعوده حق كل وعوده حق وعز تكون وياه.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة جميلة جدا، بتحكي عن ست راحت اشترت بغبغان، ولأنه البغبغان ده من نوع خاص وبيتكلم فدفعت فيه تمن كبير قوي، دفعت مبلغ كويس. لكن بعد أيام رجعت للراجل قالت له البغبغان ما بيتكلمش، ما بيكررش الكلام اللي أنا بقوله، فأنا بقول له أسماء وبقول له أماكن وعايزاه يعيد الكلام بتاع اللي أنا بقوله له مرة تاني، هو ما بيرضاش يعيد الكلام ده. فصاحب المحل أو البياع قال له طيب هو البغبغان في القفص بتاعه في مراية؟ فقالت له لأ. فراحت اشترت مراية وجات حطيتها للبغبغان، لكن كل ما تقول للبغبغان كلام ما بيكرروش، ما بيعيدهوش، ما بيقولوش. رجعت للراجل مرة تاني وقالت له البغبغان ما بيتكلمش. قال له طيب هو عنده سلم في القفص؟ قالت له لأ. راحت جابت سلم صغير كده خاص بالطيور دي يعني وحطته، لكن البغبغان نفس الكلام ما بيتكلمش. رجعت للراجل قالت له البغبغان برضو ما بيكررش الكلام اللي أنا بقوله. فقال له طيب هو في عنده كده زي مرجيحة صغيرة كده يقف عليها ويروح ويجي؟ قالت له لأ. قال له طيب. فراحت جابتها وحطتها له، برضو البغبغان مرضيش يتكلم. بعد أيام رجعت وقالت له البغبغان مات، ودي كانت صدمة للراجل. قال لها يعني طيب هو البغبغان ده ما قالش حاجة قبل ما يموت؟ ما نطقش خالص؟ قالت له قال هو هنا ما فيش حاجة ناكلها ومات. أتاريت الست كان كل اهتمامها إن البغبغان يتكلم ويرجع ويردد الكلام اللي هي بتقوله، في حين إن البغبغان من ساعة ما اشترته ما حطتلوش أكل، نسيت تحط له أكل. الأولويات عزيزي المستمع، كانت أولويات الست إن البغبغان يتكلم، أولوياتها إن هي تسمع الكلام اللي بتقوله عشان تفتخر بيه قدام أصحابها، كانت يعني أولوياتها أنانية، ونسيت إن البغبغان كائن حي محتاج يأكل عشان يتحرك. مرات كتيرة بنخسر حاجات كتيرة في حياتنا لأننا ما عندناش الأولويات، كل الأمور ماشية على بعض وكل الأمور مزدحمة وكله خبر خير، ما عندناش ترتيب، ما عندناش نظام، ما عندناش قيمة للوقت. في المهم وفي الأهم وفي الأكثر أهمية، في الحياة الروحية مهمة جدا لحياتنا، علاقتنا مع ربنا، الشركة مع الرب، التمتع بالرب وكلمة الرب والصلاة والكنيسة. عاموس 5:6 يقول اطلبوا الرب فتحيوا، في متى 6:33 يقول اطلبوا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم. احنا كل طلباتنا شخصية وعايزين، في حين ان الرب بيحط قدامنا مفاتيح، اطلب ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. في متى 9:38 يقول اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلا الى حصاده. يعني الرب عايزنا نشارك الرب في عمله، في الخدمة، في عمل الرب الحي. خليني اختم معك واقول لك قل لي إيه هي أولوياتك أقول لك من أنت. المرنم قال بقدم نفسي ذبيحة حية ليك مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. أولويات المرنم ده بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. علمنا يا رب انك تكون انت الاول في حياتنا وتكون انت السيد علينا. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 64. والمزمور ده هو مزمور صلاة فردية لداود، كما لو كان داود بياخدنا معاه لوقت خلوته اللي فيه بيقعد قاعدة شخصية مع الرب وبيتكلم فيها كلام شخصي جدا معاه. في المزمور ده داود بيوصف مؤامرة الأشرار عليه، وإزاي بيطلب من الله إنه يحكم على الأعداء، وهو بيطلب الحماية الإلهية من الأشرار، وبيعلن عن ثقته في إن الله سيدين أعداء الأشرار. من الواضح إن المحنة اللي بيواجهها داود ما كانتش أذى جسدي، لكنه كان بيتعرض لحرب كلامية، فأعداؤه كانوا بيخططوا سراً إزاي يشوهوا سمعته. فمزمور 64 هو شكوى إلى العدالة الإلهية. ابتدى داود المزمور بنداء للرب للحماية من كيد الأشرار، فافتتح داود المزمور بشكوى طلب فيها من الله أن يحفظه ويستره من الخوف من مؤامرات الأعداء الأشرار اللي تآمروا عليه سرا. فبيقول: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. فهي استغاثة واحد عاجز عن مواجهة الموقف وبيطلب المعونة السريعة، فكلمة خوف بتدل على الرعب والذعر اللي كان بيعيش فيه داود الوقت ده. طب عملوا ايه يا داود الأعداء؟ حشدوا جيوشهم لمحاربتك؟ عملوا ايه؟ فبيقول: لا، الحرب المرة دي من نوع تاني، كانت حرب بالكلام ورمي الأكاذيب. فبيشرح ويقول في عدد 3: الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف. فأعداء داود بيهاجموا لفظيا، كانوا بيستخدموا كلماتهم كأسلحة لإذائه. فكلمة ثقلوا يعني جعلوها حادة، واستخدام كلمة السيف بتدل على أنه قوة كلامهم لها نتيجة قاسية قد تصل للموت. ويكمل داود بيقول أنه زي السهام في الحرب كانت كلماتهم بالنسبة إلي، اللي كانت كلمات مرة وقاسية. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيشددوا بعض، يعني بيشجعوا بعض على المؤامرات علشان يهاجموني بغتة، وكانوا بيفتخروا إنهم بيعملوا ده في السر وعندهم ثقة في إن محدش شايف. وده بيخليهم كل يوم يخترعوا ويبتكروا ويبحثوا عن طرق جديدة في الشر. لكن داود بيعلن إنه مش دي نهاية القصة والحرب، وبيعلن بكل إيمان ويقين حتما هناك انتصار. فيقول في عدد 7: يرميهم الله بسهم. مش ممكن، مش بيترجى، لكن متأكد، يرميهم الله بسهم، بغتة كانت ضربتهم. فداود مش بيطلب في العدد ده من الرب أنه يعاقبهم، لكن بيقول حقيقة ستحدث أنه الله سيعاقبهم وسيفاجئهم بالعقاب بنفس طريقة هجومهم على داود. ونتيجة تدخل الله المفاجئ وعقابه للأشرار أنه هيوصل لمرحلة أن داود سيستهزئ بهم ويحتقرهم كل من ينظر له. وكمان هيقع خوف الله في قلب كل إنسان، لأن الله يرى ما يفعله الأشرار وبيعاقبهم، وبيخافوا من فعل نفس الشيء ويعلنون للآخرين ما فعلوا الله من عقابه للأشرار. طب إيه اللي يحصل للصديق يا داود؟ يقول: أما الصديق يفرح ويبتهج بالرب، والصديقين يجددون ثقتهم في الرب ويزداد إيمانهم في أن الرب هو مصدر الحماية. ويختم داود المزمور ويقول: يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيم القلوب. يا رب بشكرك لأنك أنت مصدر الحماية. بشكرك يا رب لأنه مهما كانت المؤامرات اللي احنا شايفينها أو مش شايفينها، لو كانت أذى جسدي أو فكري، أذى فعلي أو بالكلام، بشكرك يا رب لأنك أنت تضمن الحماية. يا رب ارفع عينينا لشخصك، ودينا أن احنا نصدق أن أنت تقدر تحمينا من كل مصدر أذى بنتعرض ليه. في اسم يسوع، آمين. عزيز المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

ذهب يسوع وقال له: ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الأعمى: يا سيدي أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك قد شفاك. فللوقت أبصر وتبع يسوع.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة، كان بيرجع للرب وبيقول له يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سامع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين، كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمأة. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تضبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيك نعمتي يا رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح استجيب تكفيك نعمت، هيك بالضبط هيك بتخيل الرب، ما رح اعطيك استجابه صلاه بس تكفيك نعمت، هيك بهالطريقه، لحد ما اختبرت انه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمه، هذا هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لانه هذا هو الاختبار المسيحي. في جب الاسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين إنه يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم إنه نضل نختبر هالنعم اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

يا رب أشكرك لأن تعبي فيك مش بيروح حاضر. سامحني لما أدور على التقدير من الناس أكتر من رضاك، أو لما أتعب لما ما أشوفش الثمر بسرعة.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: أحياناً الطموحات بتكون متعبة شوية. عندنا واحد كده قصته موجودة طبعاً في الكتاب المقدس اسمه بطرس، كلنا عارفينه. كان واحد من تلاميذ يسوع الطموحين جداً والحماسيين بزيادة. بطرس كان عنده رغبة شديدة في إن هو يكون متميز وإن هو يكون قائد، كان عايز دايماً يكون الأول ما بين التلاميذ والمميز فيهم، طموح ومتسرع في ردود أفعاله. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. الطموح جميل، لكنه بدون الله بيكون ضغط نفسي دائم رهيب، لأنه بيخلينا نقارن نفسنا بالحوالينا، وبيكون متعب أكتر وأكتر لو كان من غير صبر وحتى من غير تعب. الطموح الحقيقي بيخلينا نعمل اللي علينا ونقدم أحسن حاجة، وفي نفس الوقت بنحترم توقيت ربنا، لأني بملكه على طموحاتي بالصلاة. الروح الطموحة بتدور على المجد، والروح المتواضعة بيكون هدفها النجاح من خلال الطموح ومن خلال ربنا. فالطموح المتسرع بيولد قلق وبيولد خوف، والطموح الصبور بيقود للحكمة وللقوة. وفي الآخر اطلبوا أولاً ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم، يزاد لكم طموح ويزاد لكم نجاح وخير.

0: طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني،
1: دربني في حقك وعلمني،
0: لأنك أنت إله خلاصي. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه.
2: كل سبل الرب رحمة وحق، لحافظي عهده وشهادته.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه انا مين. عايز احكي لك عن قصه راجل اتجوز اتنين، القانا اتجوز حنة وفننة. لكن الحقيقة اللي ورا القصة مش الراجل اللي اتجوز اتنين، لكن العلاقة ما بين الاتنين حنة وفننة. فننة كانت دايما الكتاب بيقول كانت تغيظها، تغيظ حنة لأنها ما كانتش بتجيب أولاد، كانت عاقر. وطول الوقت الكتاب بيوضح في صمويل الأول صح 1:6 وكانت ضرتها تغيظها، عمالة تغيظ فيها، عمالة تقول لها يا اللي ما عندكيش عيال، يا اللي مش هتجيبي عيال. الحقيقة في حياتنا نفس الشخص، بس هو مش شخص، هو مش فاننا، لكن هو إبليس. إبليس اللي طول الوقت عايز يغيظك، عايز يشتكي عليك، عايز يقولك انت مش هتفلح، انت مش هتتغير، انت هتفضل زي ما انت، انت مهما عملت هتفضل بنفس الحال. لكن النهاردة عايز أقولك لما إبليس يقول جواك الصوت ده أقف بالحق، أقف بالحق، لأنه إبليس خصمكم كأسد زائر. هو مش أسد، هو بيحاول يعطلك، هو بيحاول زي ما كانت فننة بتحاول تغيظها وتحاول تقول لها أنت وحشة وأنت مش هتفلحي ومش عمرك ما هتجيبي أولاد. والنهاردة ينفع تقول إبليس كده، الكتاب بيقول من سيشتكي على مختاري الله، الله هو الذي يبرر. لا أنا هتغير، ولا أنا هعيش حياة ناجحة، ولا أنا هنتصر وهأقومك، لأن الرب أعطاني سلطان والروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن في. أنا مش هقبل شكايتك، وهقول زي ما مكتوب في ميخا لا تشمتي بي عدوتي، إن سقطت أقوم، وإذ جلست في الظلمة فالرب نوري. لن أقبل شكاية، لن أقبل معايرة، لن أقبل صوت في أعماقي بيقول لي أني مش هنجح وأني مش هتقدس، لكن هعيش حياة ناجحة ومقدسة في المسيح يسوع، لأنه هو الذي يبرر.

رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. رب، العالم صعب وساقط. احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب، جاي نطلب سلام ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهاية. امين.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الله متخصص في الناس اللي وقعت في الوحل، متخصص في الناس اللي بعدت عنه تماما، متخصص في الناس اللي فقدت كل رجاء.

لأنها عملت كل الخطايا الممكنة. من حقك تعرف أنه مهما كانت خطيتك دم يسوع بيغفرها. أحياناً كتير إبليس يجي يقولك ده خطايا كتير قوي، ده أنت عملت الخطية الكبيرة دي، ده أنت عملت كذا، ده أنت مش ممكن حد يقدر يقبل، أو الله ممكن يقبلك باللي أنت عملته. عايز أقولك اوعى تسمع للكلام ده. النهاردة ربنا عايز يشجعك ويشجعني، مهما كان نوع الخطية اللي أنا وقعت فيها أو عملتها أو عايش فيها، بيجي الوقت لما بترفع عينك ليسوع وتقول له اغفر لي وتروح له وتقول له سامحني، بياخدك في حضنه وبيسامحك وبيقولك مغفورة لك خطاياك. الابن اللي بعد عن بيت أبوه بقى ريحته ريحة خنازير، عايش عيشة مقرفة ومتعبة جداً، في اللحظة اللي قال فيها أقوم وأرجع إلى أبي، اللحظة اللي لما جي يوصل البلد لقى أبوه واقف، ولما أبوه رآه جري، نسي إن هو الأب، نسي هو المغلوط في حقه، نسي هو اللي كان ممكن يشد ودني يقوله ما أنا قلت لك ليه تبعد عني. الله في محبته ما بيفكرش زي ما احنا البشر بنفكر. الأب ده جري ووقع على عنقه، يعني خد ابنه في حضنه بنفس الريحة المتعبة، بنفس الهدوم التعبانة اللي ريحتها مليانة من الخنازير، بكل العبل اللي هو فيه الواد خده في حضنه وقال له تعالى، ده أنا كنت منتظر رجوعك. تصدق أن الله بيبص عليك النهاردة وبيبص عليك النهاردة بقولك أنا منتظر رجوعك. جه الوقت اللي تقوم فيه من اللي انت فيه. انا معرفش انت في ايه ولا موجود في ايه ولا انت عايشة ازاي ولا انت خطاياك شكلها ايه. انا اعرف حاجة واحدة بس، ان ابوك اللي بيحبك واقف مستني لحظة رجوعك، واول ما هيشوفك جايله، اول ما هتقف تقول اقوم وارجع الى ابي، هيجري عليك وهياخدك في حضنه وهتسمع احلى جملة ممكن تسمعها، مغفورة لك خطاياك. إبليس هيقعد يقولك لأ وهتروح له إزاي ولازم تنظف نفسك ولازم تعمل أعمال كويسة. تخيل بقى إن الله لا عايزك تنظف نفسك ولا عايزك تعمل أعمال كويسة، الله عايزك تيجي زي ما أنت تترمي في حضنه وهتسمع أحلى جملة، مغفورة لك خطاياك. الشيء الرائع في يسوع إنه عمره ما هيعاتبك، عمره ما هيقولك ما أنا قلتلك، عمره ما هيقولك يا غلطت تاني زي ما احنا بنعمل في بعض. الرب يسوع أول ما بتعترف له بخطيتك وبتقبل غفرانه بينسى الخطية، بينسى، يقول خطاياكم لا أعود أذكرها. تخيل إن أنا لو تبت دلوقتي عن خطيتي وصليت وهو غفرها لي، لو أنا عملت نفس الخطية وقعت في نفس الخطية بكرة هتبقى بالنسبة لربنا كأنها أول مرة. مش هيقولي بقى إيه ده أنت عملتها امبارح وأنا غفرتها لك. لا، هو لما بيغفر الخطية بينساها. عايزك تعيش حر، عايزك تعيش إن الخطية لا تسودك. الحل الوحيد إنك تقوم دلوقتي في المكان اللي أنت فيه. بعرفش أنت بتشوفني وأنت قاعد فين، في شغل ولا في العربية ولا في البيت ولا في مكتبك. تقدر تغمض عينيك دلوقتي وتتوب وترمي نفسك في حضنه، هتسمع منه أحلى جملة، مغفورة لك خطاياك.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك أرجعون.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. خليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت اني يا رب احبك محبه كامله. امين.

انا خايفه اسالك اذا تعرف الترزي ولا لا، لاطلع انا وشويه ناس تانية هم اللي لسه عارفين مين هو الترزي. زمان كنا نروح للترزي مخصوص عشان نعمل فستان او بدله لمناسبه مهمه، دلوقتي كله جاهز، تدخل المحل تشوف مقاسك تشتري وخلاص. بس المشكله مش كل مقاس 40 هو فعلا 40، يعني انا ممكن يكون مقاسي 40 بس دراعي اطول او رجلي اقصر. المقاسات مش دايما بتفهمنا، بس الترزي بيفهم. الترزي ما يشوفكش رقم، هو شايف الباترون او النموذج بتاعك، عارفك، عارف ان الاستاذ بديع محتاج يزود حته هنا، ومدام ميري لازم الكم يقصر سنه. هو بيظبط الحاجه على شخصك، هو بيظبط الحاجه على شخصك مش على مقاسك. وانا بفكر مش ده بالظبط اللي ربنا بيعمله معانا؟ احنا في الحياه بنتحط في نفس القوالب، دي بنت ده ولد، ده عصبي دي حساسة، ده أغنى واحد دي مغرورة، وننسى إن ورا كل واحد فينا باترون.

كون خاص جدا، ربنا مش بيتعامل معايا على اني نمط ولا حالة، عارفني وعارفك بالاسم وبالقلب، عارف انا ليه بتصرف كده في الموقف ده، جوايا ايه، اتشكلت ازاي، اتكسرت امتى، وليه لما بيحصل الحاجة الفلانية قلبي بيتوجع. بس تعال اقولك المفاجأة بقى، هو فهمني وفهمك اكتر ما احنا فاهمين نفسينا. يعني انا مرات كتير اقول مفيش حد فاهمني، بس يمكن انا كمان مش فاهمة نفسي. هو الوحيد اللي فاهمني، هو الوحيد اللي بيحبني، هو الوحيد اللي عايز يظبط ويشكل فيا ويشفي فيا، بس على شكلي انا مش زي حد تاني. فبدل ما انت تدور وانا ادور على راحتي في اي مكان، انا محتاجة اخد راحتي معاه. هو الوحيد اللي مش هيقيسك على حد، بس هيشتغل عليك بشخصك وبمحبة ونعمة.

0: يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين إن نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. الصالح ينال رضا من قبل الرب، أما رجل المكايد فيحكم عليه. لا يثبت الإنسان بالشر، أما أصل الصديقين فلا يتقلقل. المرأة الفاضلة تاج لبعلها، أما المخزية فكنخر في عظامه. أفكار الصديقين عدل، تدابير الأشرار غش. كلام الأشرار كمون للدم، أما فم المستقيمين فينجيهم. تنقلب الأشرار ولا يكونون، أما بيت الصديقين فيثبت. بحسب فطنته يحمد الإنسان، أما الملتوي القلب فيكون للهوان. الحقير وله عبد خير من المتمجد ويعوزه الخبز. الصديق يراعي نفس بهيمته، أما مراحم الأشرار فقاسية. من يشتغل بحقله يشبع خبزا، أما تابع البطالين فهو عديم الفهم. اشتهى الشرير صيد الأشرار، وأصل الصديقين يجدي. في معصية الشفتين شرك الشرير، أما الصديق فيخرج من الضيق. الإنسان يشبع خيرا من ثمر فمه، ومكافأة يدي الإنسان ترد له. طريق الجاهل مستقيم في عينيه، أما سامع المشورة فهو حكيم. غضب الجاهل يعرف في يومه، أما ساتر الهوان فهو ذكي. من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غشا. يوجد من يهذر مثل طعن السيف، أما لسان الحكماء فشفاء. شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلام فلهم فرح. لا يصيب الصديق شر، أما الأشرار فيمتلئون سوءا. كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه. الرجل الذكي يستر المعرفة، وقلب الجاهل ينادي بالحمق. يد المجتهدين تسود، أما الرخوة فتكون تحت الجزية. الغم في قلب الرجل يحنيه، والكلمة الطيبة تفرحه. الصديق يهدي صاحبه، أما طريق الأشرار فتضلهم. الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. في سبيل البر حياة، وفي طريق مسلكه لا موت.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول ان قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه أنا وإنت. طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة سلطان المؤمن. في حق ضايع ومش معروف عند أغلب المؤمنين، وهو سلطان اسم ربنا يسوع المسيح المعطى لنا بالنعمة. ودايما أتسأل يعني إيه؟ معقولة ده ليا؟ ده كان للرسل بس، وللأسف ده ردنا لما يكون ما عندناش إدراك روحي وكتبنا المقدسة مقفولة. أنا بحب كتابي المقدس جدا لأنه دستور حياتي. تعالوا نشوف يعني إيه بسلطان الرب يسوع في الإنجيل. في سفر أعمال الرسل إصحاح 3 عدد 2 بيحكي إن بطرس ويوحنا كانوا ماشيين في الهيكل، وكان في رجل أعرج من بطن أمه لأكثر من 40 سنة، كل يوم يشيلوه ويحطوه قدام باب الهيكل عشان يطلب فلوس من اللي داخل واللي طالع. فبدون تفكير طلب فلوس من بطرس ويوحنا، بس كان ردهم مذهل. كانوا بيقولوا بكل فخر: احنا مش معانا ولا ذهب ولا فضة، بس اللي عندنا هنديهولك بسلطان اسم يسوع المسيح، قم وامشي. وفعلا قام وخف. قانون مهم جدا ممكن تكون اول مرة تسمعه. سلطان اسم يسوع هو وعد لكل اولاده المؤمنين باسمه بالنعمة، واحنا عايشين فقراء لاننا مش مصدقين ولا مقتنعين بحقنا في سلطانه.

هنا. وده بيفكرني بقصة أرملة، ابنها سافر أمريكا وكان بيبعت لها جواب كل أول شهر، فكانت بتفتحه وتعلقه على الحيطة لأنه ذكرى من حبيبها وما كانتش بتعرف تقرأ، وكانت بتروح الكنيسة وبتشحت من احتياجها. وفي يوم غابت عن الكنيسة، فالقسيس قرر يزورها وفوجئ بالجوابات اللي متعلقة على الحيط، لأنه لقاها شيكات شهرية بمبلغ كبير من ابنها وبالدولار علشان ما تحتاجش لحد، بس هي لجهلها فضلت عايشة فقيرة. اللي عاوزة أقوله، عدم قرايتنا في الإنجيل وعدم معرفتنا لحقنا في المحبوب يسوع هنعيش شحاتين وفقراء ومغلوبين. السلطان ليك وليا لما بلتصق بالرب ويكون مسبحي مولع بالروح القدس وأعيش في قداسة وخاضع لصوت الرب. مثلا يقول لي سامح، اغفر، رد يكون حاضر وأنفذ، اعطي المحتاجين، حاضر وأنفذ، صلي من أجل التعبانين، حاضر، روح زور المساكين والمرضى، حاضر، تعيش ضد طيار العالم والخطية وما تعرقش بين الفرقتين، رد يكون حاضر، اخرج من محدوديتك ومشاكلك وعيش الدعوة بتاعتك، أخضع وأقول حاضر. في الوقت ده بس هتقدر تستخدم سلطان اسم يسوع. فلما تخش تصلي تأمر إبليس بسلطان اسم يسوع إنه يخرج من بيتك وتدمر خططه على حياة أولادك وتستردهم، أصل إبليس ما يقدرش وما يحتملش سلطان دم الفادي أبدا فيهرب. تعالوا نستخدم سلطاننا ونعمل إزعاج في مملكة الشر. يلا نعمل خطة هجومية استراتيجية روحية لدمار إبليس. هتسألني إزاي؟ بكتابنا المقدسة المفتوحة يوميا وكتابة الآيات ونحطها على التلاجة ونرددها كل يوم بصوت عالي في البيت وبإيمان، وإن الله يسمع صلاتنا مع التسبيح والحمد والشكر لإلهنا. حتى لو في عز المشكلة نتنبأ إننا أخذنا الاستجابة، لأننا واثقين إن يوجد وقت عند الرب وهو بيعتني ويسندنا في عز ألمنا. وبكده نقدر نقف على أسوار بيوتنا وبنتحدى إبليس ونؤمر بسلطان يسوع لفك كل مقصور من حزن وخطية، ونعرف إن من حقنا كأولاد الله إننا لما ندخل أي مكان نعلن سلطان يسوع ونطرد العدو منه، مش بشطارتنا ولا بقوتنا، لكن داخلين بسلطان رب يسوع، فالنصرة لينا مؤكدة. بس نمشي على الاستراتيجية الإلهية فهنمتلك بسلطان دم يسوع والدم المسفوك على الصليب من أجلنا. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، لكن علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أني يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن خادم الرب العظيم يوناثان إدواردز، اللي خدم الرب بكل أمانة في جيله. ووعظ يوناثان إدواردز عظة شهيرة معروفة لي بعنوانها خطاه بين يدي إله غاضب، واتكلم عن تسنية 32 عدد 35: في وقت تزل أقدامهم أن يوم هلاكهم قريب. وكان يعظ بكل قوة وبكل سلطان وبمسحة قوية جدا على كلمته. في الوقت اللي كان فيه وهو بيوعظ يوناثان إدواردز، كانت الناس بتسقط على الأرض، كانت بتصرخ صراخ رهيب تطلب الرحمة والخلاص والنجاة من الغضب القادم. كانت الناس بتمسك بأعمدة الكنيسة خايفة لحسن تقع في بحيرة النار والكبريت. كانوا يصرخون ويطلبوا الرحمة. السبب في كل ده كانت صلاة يوناثان إدواردز التكريسية اللي صلى فيها وقال: لقد حضرت أمامك يا رب لكي أسلمك كل كياني وجميع ما أمتلك، حتى إنني لست ملكا بعد لذاتي في أي شيء. ليس لي حق الملكية بعد على أي شيء، ليس لي أن أطالب بأي حق في العقل ولا في الإرادة ولا في العواطف التي أوجدتها فيها، كما أنه ليس لي أي حق في جسدي هذا ولا في أي عضو من أعضائه ولا في هذه الحواس الخمسة. لقد أخليت طرفي من هذه كلها، ولم يبقى فيها شيء لنفسي لأستخدمه كخصتي. لقد سلمتك الكل يا إلهي، وها كل قواي بين يديك، حتى أنني لن أدعي في المستقبل بأي حق شخصي في أي شيء، وإنني لأعدك أيها الإله القدير بأني سأظل بنعمتك هكذا. ولقد جعلتك يا إلهي نصيب نفسي الكامل، ولن أنظر إلى أي شيء سواك، كأنه فيه جزء من سعادتي. دي كانت صلاة يوناثان إدواردز اللي صلى فيها وقدم نفسه على مذبح التكريس. وده اللي قاله الرسول بولس في روميا 12 عدد 1 و2: أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. نعم، ما أحوجنا أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية على المذبح. ما أحوجنا في هذه الأيام كمؤمنين وكخدام أن نقدم ذواتنا ونكرس حياتنا تكريس حقيقي بالصوم والصلاة والتوبة والرجوع للكلمة، بالخضوع بالطاعة، بالتصقل بالنفوس الهالكة. ما أحوجنا أن نكرس نفوسنا أمام الرب. ما أحوجنا كخدام أن نأتي إلى الرب ونمتلئ بروح الله، روح القوة، روح الخلاص، روح النصرة. ما أحوجنا لكي تنجح خدمتنا ولتكون لنا خدمة حقيقية. ما أحوجنا أن نأتي ونركع ونسجد ونكرس أنفسنا إلى الرب. يا رب أعطنا أن نكرس حياتنا تكريس حقيقي لشخصك. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 64. والمزمور ده هو مزمور صلاة فردية لداود، كما لو كان داود بياخدنا معاه لوقت خلوته اللي فيه بيقعد قاعدة شخصية مع الرب وبيتكلم فيها كلام شخصي جدا معاه. في المزمور ده داود بيوصف مؤامرة الأشرار عليه، وإزاي بيطلب من الله إنه يحكم على الأعداء، وهو بيطلب الحماية الإلهية من الأشرار، وبيعلن عن ثقته في إن الله سيدين أعداء الأشرار. من الواضح إن المحنة اللي بيواجهها داود ما كانتش أذى جسدي، لكنه كان بيتعرض لحرب كلامية، فأعداؤه كانوا بيخططوا سراً إزاي يشوهوا سمعته. فمزمور 64 هو شكوى إلى العدالة الإلهية. ابتدى داود المزمور بنداء للرب للحماية من كيد الأشرار، فافتتح داود المزمور بشكوى طلب فيها من الله أن يحفظه ويستره من الخوف من مؤامرات الأعداء الأشرار اللي تآمروا عليه سرا. فبيقول: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. فهي استغاثة واحد عاجز عن مواجهة الموقف وبيطلب المعونة السريعة، فكلمة خوف بتدل على الرعب والذعر اللي كان بيعيش فيه داود الوقت ده. طب عملوا ايه يا داود الأعداء؟ حشدوا جيوشهم لمحاربتك؟ عملوا ايه؟ فبيقول: لا، الحرب المرة دي من نوع تاني، كانت حرب بالكلام ورمي الأكاذيب. فبيشرح ويقول في عدد 3: الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف. فأعداء داود بيهاجموا لفظيا، كانوا بيستخدموا كلماتهم كأسلحة لإذائه. فكلمة ثقلوا يعني جعلوها حادة، واستخدام كلمة السيف بتدل على أنه قوة كلامهم لها نتيجة قاسية قد تصل للموت. ويكمل داود بيقول أنه زي السهام في الحرب كانت كلماتهم بالنسبة إلي، اللي كانت كلمات مرة وقاسية. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيشددوا بعض، يعني بيشجعوا بعض على المؤامرات علشان يهاجموني بغتة، وكانوا بيفتخروا إنهم بيعملوا ده في السر وعندهم ثقة في إن محدش شايف. وده بيخليهم كل يوم يخترعوا ويبتكروا ويبحثوا عن طرق جديدة في الشر. لكن داود بيعلن إنه مش دي نهاية القصة والحرب، وبيعلن بكل إيمان ويقين حتما هناك انتصار. فيقول في عدد 7: يرميهم الله بسهم. مش ممكن، مش بيترجى، لكن متأكد، يرميهم الله بسهم، بغتة كانت ضربتهم. فداود مش بيطلب في العدد ده من الرب أنه يعاقبهم، لكن بيقول حقيقة ستحدث أنه الله سيعاقبهم وسيفاجئهم بالعقاب بنفس طريقة هجومهم على داود. ونتيجة تدخل الله المفاجئ وعقابه للأشرار أنه هيوصل لمرحلة أن داود سيستهزئ بهم ويحتقرهم كل من ينظر له. وكمان هيقع خوف الله في قلب كل إنسان، لأن الله يرى ما يفعله الأشرار وبيعاقبهم، وبيخافوا من فعل نفس الشيء ويعلنون للآخرين ما فعلوا الله من عقابه للأشرار. طب إيه اللي يحصل للصديق يا داود؟ يقول: أما الصديق يفرح ويبتهج بالرب،

الصادقين يجددون ثقتهم في الرب ويزداد إيمانهم في أن الرب هو مصدر الحماية. ويختم داود المزمور ويقول: يفرح الصديق بالرب ويحتمي به ويبتهج كل المستقيم القلوب. يا رب بشكرك لأنك أنت مصدر الحماية. بشكرك يا رب لأنه مهما كانت المؤامرات اللي احنا شايفينها أو مش شايفينها، لو كانت أذى جسدي أو فكري، أذى فعلي أو بالكلام، بشكرك يا رب لأنك أنت تضمن الحماية. يا رب ارفع عينينا لشخصك ودينا أن احنا نصدق أن أنت تقدر تحمينا من كل مصدر أذى بنتعرض لي. في اسم يسوع، آمين. عزيز المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة انك تعلم الشعوب ان تشوف مرة تانية يعني ايه انسان، وتخاف على الانسان، كل الانسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب ان تشوف الانسانية. يا رب يا رب احنا بنعترف ان احنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك انك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. امين.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جاية. خلونا نقرأ جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبدي. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبدي. عظيم هو الرب وحميد جدا وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج. بقوة مخاوفك ينطقون وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية ونقول له هللويا. قلبي ثابت وأنا وياك، يا رويني يا يسوع

بملكك حياتي، رافع ايدي بسلم لي. مرة تاني رافع ايدي اعلنها.

0: نسمعكم، تيجي نسمعكم.
1: يا موت الآب في ليلي وأحلى،
0: علي صوتك.

هللويا. إيماني في إلهي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتقابل فيه مع بعض من كل حتة في العالم، جسد المسيح، نتقابل فيه مع ربنا اللي بيحبنا الطيب اللي قلبه فعلا بيسعنا كلنا وحضنه بيحتوينا جميعا. عندي طلبات كتيرة من الصلاة نفسي أقراها معاكم ونصلي بيها مع بعض ونتشجع لما نسمع أخبار لإخواتنا في استجابات للصلاة، لأن إحنا لا نضرب الهوى لكن بنكلم ملك الملوك ورب الأرباب. طلبت صلاة من أجل بابا في المستشفى، الضغط عالي جدا ومش بينزل، أمين هنصلي له. حد تاني بيقول محتاج صلاة من أجل بيتي بالشفاء والسلام، والرب يرجع ويرفع كل علاقات مكسورة باسم الرب يسوع. حد تاني بيقول محتاج تلبت صلاة لأجل نسبة الحساسية للاستنشاق عندي عالية جدا. وحد تاني بيقول كنت محتاجة تلبت صلاة من أجل خالي وكاتب اسمه، داخل عملية خطيرة بكرة، إن الرب يكون معاه ويخرج منها على خير. أنا عايز أحط كده كل طلبات الصلاة من أجل الأمراض وأصلي أقول له يا رب أنت شايف الوجع قد إيه، شيء صعب يا رب، لمين نروح وأنت الإله، أنت اللي عندك الشفاء، مكتوب كده الذي بجلدته شفيتم، أنت دفعت ثمن الشفاء لينا على الصليب، أشكرك منك حاسس بألمنا حتى لو الشفاء متأخر يا رب، أنت إيدك الجميلة اللي تطبطب وتشجع وتقول لنا أنك موجود، ما تسيبناش أبدا لوحدنا يا رب. بطلب معونة خاصة لكل يا رب اللي موجودين في المستشفيات وكل اللي نايمين على السرير، كل يا رب مش قادرين يا رب يقوموا ويدخلوا حمامهم ولا يقضوا حاجتهم بنفسهم، أنت تيجي وتطبطب عليهم.

وتقول لهم إنك موجود ومش سايبهم لوحدهم. أمين. عندي طلبة صلاة توجع القلب شويتين بس نفسي أقراها معاكم ونتشفع ونصلي لأجل أختنا. تقول دي تاني مرة أعمل عملية ديت، أول مرة عملتها طلع فيها غلط، أنا حاسة أني هموت المرة دي، مش خايفة من الموت لكن خايفة على ابني أسيبه لوحده. صلولي كتير. أنا بصلي في اسم الرب يسوع شفا ليكي. صلي أن الرب إيده تسبق الجراح المرة دي، ما يكونش فيه غلط في العملية أبدا، لكن سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلبك وأفكارك في المسيح يسوع، تطلعي لابنك بالسلامة وتكملي معاه الطريق والمشوار. يا رب احنا بنصلي من أجل أختنا، انت يا رب اللي تعمل عملية، انت تدي حكمة للدكاترة لأن دي إحدى طرق الشفاء، إنك تشفي من خلال الطب ومن خلال الجراحين ومن خلال الدكاترة. أشكرك لأنك حاسس بينا وبألمنا، تدي نعمل بنتك إنها تكون في شفاء تام يا رب من خلال العملية والطب والدكاترة. وبارك اسمك لأنك مش بتسيبنا لوحدنا وإيدك دايما موجودة يا رب. حد بيقول صلاة من أجل ابني وكاتبين اسمه أن يختبر الرب ويتعمق في علاقته بالرب، صلاة من أجل شغله. حتى أني بيقول أنا عايزة طلبة صلاة من أجل أن الرب يحررني ويفك قيودي وأكون بقرب حضن المسيح، محتاجة صلاة كتير ومكرر الحرف الره كتير قوي. وأنا جاي أصلي وأقول لك صلي معانا لو بتسمعينا دلوقتي، قولي يا رب فك قيودي. أنت أكتر واحدة حاسة بالقيود وشايفة هي مأثرة عليكي لغاية فين، تعالي كده قولي يا رب أنا محتاجة لك، أنا عايزك في الوقت الصعب ده يا رب، نادي عليه معانا. يا رب بننادي عليك وبنقرب منك وبنلمسك وبنصدق إنك فيك شفاء لأنفسنا وأرواحنا وأجسادنا. أنت موجود وتلمس يا رب، أنت يهوى رافا الرب الشفينا. ونفسي في نهاية برنامجنا كده أفتكر معاك الست اللي كان عندها إيمان قوي وقالت لو لمست هد صوبه شفيت، وفعلا راحت وسط الجموع ولمست طرف ثوب المسيح، امرأة اللي كان عندها نسف دم بقالها سنين شفيت في الحال. انتوا عارفين القصة لما يسوع وقف كل الجموع وقال حد لمسني، في قوة خرجت مني، في إيمان لشخص خلى قوة تخرج مني لأجل الشفاء. وأنا بنادي على كل واحد بقاله سنين بيصلي أو زهق وبطل يصلي، تعالى تقابل مع الرب، تعالى المسه لمسة مليانة إيمان هتكون كويس. يمكن الشفاء يتأخر أو عدكش أنه يحصل النهاردة ولا بكرة، لكن أثق تماما في معية الله القدير ترافقك طول الطريق والسكة. يا رب بشكرك لأن كل واحد يلمسك يتقابل معاك يحس بحضورك، وده أغلى بكتير من الشفاء. ولو كان الشفاء غالي أنت دفعت ثمنه على الصليب. حط قدامك كل الطلبات يا رب، نسلمها بين إيدك في اسم المسيح يسوع نصلي. آمين آمين. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، مبسوط قوي من أجل ثقتكم ومحبتكم لينا، نتبعتونا صلواتكم وطلباتكم، ابعتونا أكتر بنصلي وبنقراها، ولو حصل أي استجابة أرجوكم بعتولنا شجعونا. ربنا معاكم، استناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر وكمان الإعادة الساعة 6 بالليل. ربنا معاكم.

يا رب علمني أحطك أولوية في حياتي، ونفسي طول الوقت تبقى بتعطش ليك، ولما أمر بوقت صعب فكرني إنك معايا وإنك صالح وإنك تكفيني.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته، كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين تلاتة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين تلاتة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ النهاردة بقى أنا عندي حاجة جديدة ليك. أنت وكيل. كلمة وكيل أو توكيل معروفة لينا في شعوبنا العربية. عندنا في مصر أنا عندي التوكيل من والدي، أنا اللي بحمل المسؤولية بداله، أنا اللي بأقيم بأمور كثيرة بالنيابة عنه. الكتاب المقدس الرب يسوع شخصيا في إنجيل لوقا ذكر لينا هذه الهوية اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة، أنت وكيل المسيح. فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ الكتاب بيتكلم عن الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده. أنت مش بس وكيل، أنت وكيل أمين وحكيم. يعني إيه يقيمه سيده على خدمه؟ الوكيل هو أعلى مسؤولية عن العبيد وعن الخدم، وهو مسؤول عنهم، مسؤول إن هو يأكلهم ويطعمهم، ومسؤول عن إن هم يقبضهم، ومسؤول عن إن هو يزبط كل أمورهم. الرب بيصفك وبيصفني النهاردة بهذه الهوية، إن أنا وكيله. هو لما بيسيب البيت بيحطني مكانه، بيديني المسؤولية الكبيرة دي إنه يقيمني على خدمه، إنه يقيمني على عبيده. النهاردة الرب عايزك وعايزني أكون وكيل أمين وحكيم. ليه أمين؟ لأنه الرب استأمني على حاجات كتيرة وهقدم حساب عنها. استأمني عن جسدي، استأمني على مواهبي والوزنات اللي دهاني، بيستأمني عن أولادي وعيلتي وزوجتي، بيستأمنك على الخدمة والناس اللي انت بتخدمهم. وهيجي في يوم يسألك: انت عملت ايه في وقتك اللي انا اديتهولك؟ عملت ايه في الفلوس اللي انا اديتهالك؟ عملت ايه بالمواهب والوزنات اللي انا اديتهالك؟ هل انت وكيل امين؟ ومش بس كده، انت كمان وكيل حكيم، عارف تاخد القرارات الصح، عارف تاخد قرارات مظبوطة في حياتك في غياب السيد، عارف تدير الامور بحكمة. رب النهاردة عايزك تكون وكيل امين وحكيم، والوكالة مسؤولية، وإحنا قد المسؤولية طول ما إحنا عايشين بنعمة الرب يسوع. لازم كل يوم أفكر مرة واثنين وثلاثة في المسؤوليات اللي عليا وفي الوزنات اللي عندي وفي الناس اللي أنا مسؤول عنهم، وأكون وكيل أمين وحكيم.

يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار.

رب مش طالبين غير حضورك، مش طالبين غير ان احنا نلمس حضورك ونتلامس معاك وجه لوجه، نشوفك ونسمعك، نحس بوجودك. كل حاجة في العالم ده متصممة بس علشان تبعدنا عن حضورك وتبعد أرواحنا عن إن احنا نتلامس معاك. بصلي يا رب لحضور النهاردة دلوقتي هنا، بصلي يا رب إن كل حد فينا يحس بيك ويحس بقربك. يا رب انت قربت، قربت بدل الخطوة ميل. وبطلب يا رب إن احنا نحس بوجودك دلوقتي. هو ده ما أحسن وما أجمل، أن يسكن الإخوة معا. أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، أمامك شبع سرور. عايزين نشبع، عايزين نشبع ونتملي بيك ونستمتع بحضورك يا رب. وإنت قلت وجهي يسير فأريحك. عايزين الراحة دي يا رب، عايزين السلام ده، عايزين راحة من عندك يا رب دلوقتي. كل وجع، كل خوف، كل ألم، كل بعد، كل جفا يدوب دلوقتي قدامك يا رب. ونرتاح، نرتاح في محضرك. كل حد يا رب بيحاول يمسك بزمام الأمور وإيديه نشفت وتعبت، عايزين يا رب نيجي نسترخي يا رب بين إيديك. عايزين نستمتع بحضورك يا رب دلوقتي. بنصدق إنك هنا وبنصدق إنك في وسطنا.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

كلمات الرب يسوع نادى بيها على الناس: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يا بختك لو عطشان، يا بختك لو جعانة، عشان ليك ارتواء وليكي شبع عنده. النهاردة ارفع الآيات دي، قول له يا رب أنا مشتاق ليك، أنا أرضي عطشانة ليك. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، كما في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. أرضي عطشانة ليك يا رب النهاردة، أرضي وقلبي عطشانين ليك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: عزيز هشام، أنا كميليسا كواحدة مؤمنة اختبرت روح الخوف كتير قوي في حياتي، وكنت بصدق كتير قوي ان انا ماشيه في ايمان، بس الخوف كان بيسيطر عليا كتير قوي لدرجه انه كنت بتشل، لدرجه ان انا مش عارفه اخد قرار. فكل ما اكون عايزه اخد قرار بكون خايفه، يا ترى واخده قرار غلط. كنت دايما حاسه ان انا الخوف مسيطر عليا. كايه حل للخوف حتى لو احنا عندنا ايمان؟ ازاي ممكن نتخطى الخوف ده في حياتنا؟
2: بمنتهى الامانه، الخوف علاجه الوحيد ان انا اعرف انا مين وبتعامل مع مين. يعني احنا دايما بنخاف من المجهول، وبنخاف من الظروف، وبنخاف من حاجات كتير قوي، وابليس بينجح انه يستخدم الخوف عشان يشيل حياتنا. فاحنا لازم نعرف ان طول ما احنا على الارض احنا في حرب روحيه، وحربنا مع ليست مع دم ولحمه بل مع اجناد الشر. وابليس عايزك تفضلي طول عمرك مرعوبه، فتقعي في الغلط فتغلطي، فتبعدي عن ربنا، فتترعبي اكتر، فتخافي اكتر.
1: بس ساعات بخاف وما بقعش، انا ببقى مشلوله في الخوف، بس انا مش بقع في خطيه.
2: انا مش بتكلم على الوقوع في الخطيه، انا بتكلم على الوقوع في البعد عن الله.
1: بس ساعات ببقى قريبه جدا من ربنا وبخاف برضه. هي دي الحاجه اللي جيلنا بيتحارب فيها، ان في كتير قوي من المؤمنين عندهم علاقه حيه مع ربنا مستمره يوميه، بس الخوف بيشكل قراراتهم وحياتهم في حتت كتير قوي.
2: طيب خلينا ناخد مثل ايليا على الجبل الكرمل، والله اداله نصرة غير عادية لدرجة ان الذبيحة نزلت، نار نزلت من السماء، والذبيحة كانت رائعة، يعني كان في قمة الانتصار. تاني يوم لقيناه هربان، وربنا روح الرب يقول له مالك هنا يا إيليا؟ يقول له انا خايف من إيزابل. وتبقى مستعجبة ازاي بعد النصرة دي. الشعور بتاع الخوف اللي بيجي كنوع من انواع الاتاك الروحي اللي إبليس بيرميه علينا، أنا بسميه روح إيزابل. روح إيزابل اللي بيتكلم عنها حتى في سفر الرؤيا، إنه في روح خوف بيترمي على الإنسان وبيترمي عليكي، لأنه
1: روح إيزابل روح السيطرة،
2: ومنها روح الخوف، لأنه قال له أنت هنا ليه؟ قال له أنا خايف من إيزابل. فهي قدرت تبث جواه روح خوف، والخوف زي ما بتقولي حضرتك بيوصلك لشلل، بيوصلك إنك مش قادرة. فالنهاية إيه؟ إنك مش قادرة تستمتعي وتعيشي الحياة اللي ربنا عايزك تعيشيها، وتفرحي الفرح اللي ربنا عايزك تفرحيه، والسلام اللي ربنا عايزك تختبريه. فأنت في صراع مش مع الظروف، أنت مع أجناد الشر اللي بتحاول تنزع فرحك وتنزع سلامك عن طريق الخوف.
1: فأرواح الشر هي اللي مربوطة بالخوف بس؟
2: مش بس كده، أنت ساعات ممكن إبليس يرمي في دماغك فكرة تخليكي ما تناميش طول الليل وقلقانة من اللي هيحصل. يعني أنا دايما كنت بقول إبليس ما عندوش سلطان يوقع شعرة من راسك،

0: لكن إبليس ممكن ما ينامكيش الليل كله شعرك يقع، يعني يرمي في دماغك فكرة تخليكي قلقانة وخايفة ومرعوبة. طيب إحنا إيه اللي بيخوفنا؟ بصي، إيه أخطر ثلاث أعداء بيهاجموا الإنسان؟ الجوع، المرض، الموت. يعني لو تحاولي تلخصي كل الحاجات اللي ممكن تخوفك، أنا خايفة جوع، خايفة أمرض والمرض ما يكونش ليه علاج، أو خايفة من الموت. لما بعرف مكانتي في المسيح، ولما بعرف أنا مين كبنت ربنا، بعرف إنه ربنا اللي أنا ماشية معاه، وربنا اللي أنا مسلمة له حياتي، وربنا اللي أنا واثقة فيه يقدر يشبع الجموع، يقدر يشفي المرض، يقدر يقيم الموت.
1: أكيد أكيد الناس بتحارب في ثلاث حاجات دي، بس مش أول حاجة بنقع فيها، مش أول حاجة بنخاف منها. يعني أنا كواحدة مؤمنة في الثلاثينات مش خايفة إن أنا أجوع، أو مش يعني مش ده أكتر حاجة بتخوفني في حياتي، لا، بخاف أخد قرار غلط. شباب كتير قوي بتكلم معاها خايفة من الارتباط، خايفة إن هم ياخدوا قرارات غلط. ما إحنا الاختيارات قدامنا كتير جدا، فبنخاف إن إحنا طب أختار ألف ولا به، طب أختار ده ولا ده، فدايما بيبقى فيه خوف إن أنا أخد قرارات غلط، خوف إنه الناس اللي أحبها تبعد عني، خوف الريجكشن، خوف إن أنا ما تحبش. جيلنا متحارب بطرق خوف مختلفة قوي عن الأجيال اللي عدت. ليه؟ عشان سوشيال ميديا فتح لنا مجال إن احنا نخاف من حاجات أكتر.
0: طيب بس العدو واحد،
1: صح؟
0: العدو واحد، اللي بيرمي بذرة الخوف واحد، بس بيرميها بأشكال مختلفة. يعني هل تفتكر أنا في سني ما عنديش مخاوف؟ بالعكس،
1: طبعا
0: في مخاوف، بس مخاوف زي ما تعزيز سميه، مخاوف جيلنا غير مخاوف جيلكو، لكن تعددت الأسباب. وإحنا كلنا بنواجه عدو واحد، كل هدفه الأساسي إنك ما تعيشيش في سلام ولا فرح. طيب أنا النهاردة كابن ربنا ومتأكد إن أنا ابن ربنا، يا إما بفتح الباب وبسمح لإبليس إنه يخش بالمخاوف دي، بص هي زي طعم وببلع الطعم، يا إما بقدر من الأول أنتهي الروح الخوف عشان أقدر أعيش. طب افرضي غلطتي، اغلطي، ما كلنا بنغلط وكلنا هنغلط. يعني الخوف من الغلط ساعات كتيرة بيعطلنا عن بركات ربنا عايزنا نعيشها، لأن أنا خايف. لا، العكس أبدا، لازم تتحركي لقدام، لأنه الله مش إله ثبات، الله إله حركة، والله بيتعامل مع الحركة ما بيتعاملش مع الثبات. يعني لما يجي يقول في مرة كفاكم قعود في هذا الجبل قوموا ننطلق، لازم يكون في انطلاقة في حياتك، لازم الحياة تمشي. بس جزء من اللي ينجح حياتك هو إدراكك للخطة اللي ربنا عايزها منك. وطول ما أنا ماشي في الخطة أنا مش خايف، أنا مش شايف نهاية الخطة. يعني أنا كتير لسه كتير بسأل، لو كان المسيح قال للتلاميذ امكثوا في أورشليم عشان هتنزل على رأس كل واحد منكم عمود نار، كان كم واحد قعد؟ ولا واحد، صح؟
1: صح.
0: فقال لهم امكثوا في أورشليم حتى تلبسون قوة من الأعلى. فأنا قاعد منتظر إيه؟ منتظر قوة، منتظر عمل، بس القوة جت بإيه؟ بألسنة نار. فالله بيعلن، الله مش يعني بيعلن خطته ستيب باي ستيب، بس أنا كمؤمن أنا عارف نهاية المشوار، أنا عارف نهاية الرحلة، فأنا عايش مطمن، مش لأن أنا سوبر ومش لأن أنا لازم أبقى حاجة، أنا عايش مطمن لأن اللي دعاني، اللي أنا حطيت إيدي في إيده، هو ضامن الرحلة لغاية ما أوصل معاه. فصراع الخوف ينتهي في المخدع بأن أنا بصدق إن اللي جوايا أعظم من اللي بره.
1: فيقدر ربنا يخلي حتى لو إحنا أخدنا قرار غلط، يخلي القرار الغلط اللي إحنا أخدناه يقلبوا الخيرنا عشان يمشي في مشيئة ربنا لحياتنا،
0: أو عشان يقويكي أكتر، أو عشان يرفعك أكتر، أو عشان يشدد عظمك أكتر. فاكرة وإحنا صغيرين لما كان مثلا باباكي يحطك على الترابيزة وتنطي ويمسكك، إشمعنى كنت بتثقي في باباكي ولو جيت أنا وأنا ضيف أعملها تخافي تعمليها؟ لأنك واثقة إن أبوكي ممكن حتى يقع على الأرض، بس أنت مش هتقعي على الأرض. لكن الغريب ما لحقكيش. وده الثقة، إن أنا مصدق. وتعبير الإيمان إيه؟ الإيمان هو الثقة بأمور لا ترى، أنا مصدق اللي مش شايفاه عينيا. وهو ده اللي إحنا لازم نكون بنجاهد عشان نعيشه. ولما بقوله يا رب زد إيماني، أنا عايز أكون مصدق. يعني أنا أقولك حاجة عن خبرتي الشخصية، مع أني طبعا يعني فرق العمر كبير، بس أنا من ساعة ما عرفت حقيقة أن الله أبويا، أنا بقيت لما بطلب حاجة ما بطلبهاش، أنا بشكره أنه عملها، وبنعيش على انه انا عارف انها اتعملت، بس هتيجي امتى انا منتظره، لكن انا عارف انها اتعملت. فانا ما بقاش اقول يا رب اشفيني ولا يا رب اديني، انا بقول يا رب اشكرك ان ايدك اتمجدت، انك اتدخلت. فالصراع ضد الخوف هو صراع داخلي، يعني مش موجود بره، انت بره عايشه عادي، بتخرجي وبتدخلي، لكن المعركه لازم تحسم في الداخل، بان انا اصدق ان انا ابنه، فانا برمي كل مخاوفي عليه. والله ما بيزعلش ان انا اجيله بالليل وانا قاعد قدامه واقول له يا رب انا خايف، انا خايف، انا مش عارف اعمل ايه، مش هيبص لي على اني ضعيف الايمان وايه اللي انا بعمله ده. ادراكي لان الله هو ابويا بيخليني اخش، زي ما انت بتخشي كده وتتربي على كتف باباكي وما بتقوليش حاجه ويحس بيكي. الله شاعر بيا والله شاعر بالترايل اللي انا ماشي بيه، وده اللي الجيل كلنا مش بس الجيل بتاعك لازم يبقى مدرك فيه، انه الله شاعر بكل اللي انا بكتاس فيه، وعارف كل الحرب وكل ابليس ازاي عمال يرمي عليا روح ايزابل وروح الخوف وروح عدم التصديق وروح الشك. انا لما بحسم المعركه داخليا ما بحسمهاش خارجيا، انا بحسم المعركه مع نفسي، انا مصدق انه هو ابويا، انا مصدق ان انا مهما طلبت من السماء هيستجيب، انا مصدق انه هيعمل معايا معجزات ويعمل معايا عجائب. انا لو حسمت ده جوايا بقدر اواجه العالم كله وانا مش خايف، لان انا عارف انا ابن مين وعارف انا هو بيعمل ايه في حياتي. وحتى لو كنت الدنيا كلها مخاوف لا يخاف قلبي لانك انت معي.
1: شكرا قوي لحضرتك انك جاوبت على السؤال ده. اللي انا ممكن اخده ان انا فعلا اكون عارفه انا مين في ربنا، اكون متاكده في هويتي في المسيح، وان انا اتحرك لقدام رغم الخوف، اتحرك لقدام بثقه انه ربنا ابويا وهيسندني وهيتمم مشيئته في حياتي. امين.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. املأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

رب جايين نسبحك، جايين نرفع اسمك ونعليك، رب جايين ندي لك المجد اللي يليق بيك، رب جايين نرفع يسوع، نصلي يا رب الإعلان جديد عن شخصك، إعلان جديد عن اسمك رب. كل مرة نصلي باسم يسوع نعرف أكتر وندرك أكتر مين هو يسوع، بهاء مجد الآب ورسم جوهره، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. يسوع الابن الوحيد صلي يا رب تملأ قلوبنا وتملأ عنينا وتملأ أذهاننا بإعلانات يا رب عن شخصك.

بكلمة قدرته، وأحامل كل الأشياء بكلمة قدرته.

رب أنت العدل والحق، رب أنت الرحمة والأمانة. رب بنسبحك، رب بنديلك المجد والكرامة اللي تليق بيك. ارتفع يا رب وحدك في وسط تسبيحاتنا. رب ارفع ليرتفع اسمك في وسط تسبيحاتنا.

0: ايه الاخبار؟
1: كويس.
0: قصصك حلوه وكتير.
1: انا مسليه. انا انا مش هسالك كان عمرك كام سنه لما حصل زلزال 92 ده، على افتراض انك كنت موجود اصلا.
0: اوكي، مش لسه جيت فعلا.
1: ما كنتش لسه جيت، انا مش هزعل. انا كنت وقتها في اولى ثانوي، وفاكره كويس قوي ان احنا كنا بنجهز الغداء وهنتغدى، فجاه كل حاجه حوالينا عماله تتهز. طبعا كله نزل جري على السلالم، محدش بقى بيفكر، وطبعا الناس ما كانتش مستعده وقتها للنزول. يعني في ناس نزلت بلبس البيت، وطبعا الناس كان واضح انها داخله تريح مش داخله تهرب من زلزال. يعني نجري باي شكل من الاشكال، المهم نهرب من الزلزال. الحاجه بقى اللي اكتشفناها بعد الموضوع ده ما خلص ان السلم اضعف حته في المبنى. جرينا على السلم، يعني جرينا على اضعف حته، على الخطر بنفسه بدل ما نهرب منه. طبعا ما حدش كان بيفكر في الموضوع ده، المهم نهرب وخلاص. اللي عرفناه بعد كده ان المفروض وقت الزلزال انا بتحمى في حاجه تقيله زي مثلا ترابيزه او مكتب، وتستعمل السلم بعد ما الهزه تخلص، ما تستعملش الاسانسير مثلا، تستعمل السلم. بس مين اللي بيفكر ساعتها؟ عشان كده هما بيدربونا قبل الزلزال نتصرف ازاي، قبل الكوارث نتصرف ازاي، عشان وقت ما المشكلة تحصل أو الزلزال يحصل أو سرينة تضرب أعرف أتحرك بشكل تلقائي زي ما اتدربت قبل كده.
0: طب عايزة تقولي إيه؟ إيه علاقة ده بحياتنا؟
1: هو في حياتنا نفس الحكاية. وقت الزلزلة مش هو وقت التعليم، ده وقت التطبيق. يعني مفروض أكون اتعلمت حاجة في وقت الراحة، أو زي ما ناس بتسميها وقت البحبوحة، وقت الرحرحة. اللي أنا اتعلمته وقت الرحرحة هو ده اللي أنا بطبقه وقت الأزمة، لأني وقت الأزمة أنا مش قادر أفكر، مش هعرف أفكر. وانا مرتاح انا محتاج امرن نفسي على انا هعمل ايه وقت ما اتعب، هجري على مين، هفكر ازاي وقت ما انا تعبان، هفكر في ربنا بالذات ازاي وقت ما انا تعبان. يعني وقت الازمه ووقت اللخبطه مش وقت اقيم فيه ربنا صالح ولا لا، لان في الوقت ده انا دماغي مليانه بحاجات تانية. انا لازم اثبت حقيقه ان ربنا صالح، ان ربنا ابويا، ان ربنا ضابط الكل في الوقت اللي بتحصل فيه الزلزله، بس بنيها على قبل الزلزال وقت الراحة أكون مثبت ومرسخ الأمور دي في حياتي، عشان أعرف وقت التعب أكون ثابت عليها وأكون مسنود بيها. وحقيقة تانية مهمة محتاجة أرسيها جوايا، إن وسط الأزمات ربنا هو الثابت الوحيد. يعني لما كل حاجة حواليا بتتهز هيبقى هو الوحيد اللي ثابت في حياتي.

يا رب علمني أجري ليك أولاً، وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك، وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 97.
2: الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض ولتفرح الجزائر الكثيرة. السحاب والضباب حوله، العدل والحق قاعدة كرسيه. قدامه تذهب نار وتحرق أعداءه حوله. أضاءت بروقه المسكونة، رأت الأرض وارتعدت. ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الأرض كلها. أخبرت السماوات بعدله، ورأى جميع الشعوب مجده. يخزى كل عابد تمثال منحوت، المفتخرين بالأصنام. اسجدوا له يا جميع الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا من أجل أحكامك يا رب. لأنك أنت يا رب علي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا محب الرب أبغض الشر، هو حافظ نفوس أتقيائه. من يد الأشرار ينقذهم. نور قد زرع للصديق، وفرح للمستقيم القلب. افرحوا أيها الصديقون بالرب، واحمدوا ذكره.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان النهاردة القرارات. في أوقات كتيرة بلاقي نفسي في مواقف مش عارفة أتصرف إزاي، مثلا أرد ولا أسكت، أقعد ولا أنسحب من الأعداء، أدافع عن نفسي وأخد حقي وأثبت براءتي ولا أسامح وما أردش مع إني مظلومة. لما بيكون عندي أسئلة دايما برجع للكتاب المقدس اللي أنا بحبه جدا، اللي بلاقي فيه كل الإجابة. فلقيت في رسالة يعقوب إصحاح 3 عدد 15 نوعين من الحكمة. الأولى الحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية، ودي في حد ذاتها اسمها صعب جدا، وهي بتوصف روحها. محورها الأنا، كرامتي، المنطق، الغضب. وللأسف اللي عايش بالحكمة دي حياته

بيقدم غيره عن نفسه، وكمان وجوده في كل مكان بيسبب فرح لأنه بيحمل حضور الله. واليوم اللي رب فتح عيني وعرفت الفرق بين الحكمتين، وقفت مع نفسي وسألت يا ترى أنا بتبع أي حكمة منهم، وبسرعة دخلت أصلي وأتوب، لأني أكيد في مواقف كتيرة كانت حكمتي أرضية نفسانية شيطانية، وقررت لازم أصلي وأطلب الحكمة الإلهية قبل أي خطوة. وفهمت كل مرة أسكت وما أخدش حقي وأنا مظلومة دي حكمة مش ضعف، وكل مرة أبتدي أسامح وأغفر لظالم وأنا ما غلطتش دي حكمة والرب بيقدرها جدا. وكل مرة أكون قاعدة في خناقة وأهديها وأكون سبب سلام دي حكمة، مكتوب طوبى لصانع السلام لأنهم أولاد الله يدعون. تعالوا في صلاتنا نطلب من الروح القدس يشاور لينا عن أي حكمة إحنا عايشينها، لأنه هو الميكروسكوب الوحيد اللي يقدر يطلع كل مستخبي جوايا. تعالوا نصلي مع بعض دلوقتي. يا رب بنتوب عن كل مرة تصرفنا بالحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية، سامحنا يا رب. بنختار نتبع حكمتك أنت الإلهية المسالمة الطاهرة المملوءة رحمة المزعنة عديمة الريب والرياء. ساعدنا نكون مثمرين من خلال حكمتك، فنثمر برا وسلام ومحبة لكل اللي بنتعامل معاهم ونحمل صورة يسوع. اجعلنا يا رب آية لكثيرين ومنظرا للناس والملائكة ولك يا قدوس يا صالح. آمين.

يا رب علمني أجري ليك أولا، وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك، وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة هي أحد الملوك حكم على 2 من الخدام عنده بالإعدام، وحدد ميعاد تنفيذ الحكم بعد شهر من تاريخ إصداره. وكان في واحد منهم مستسلم ومكتئب ومحبط، خلاص اتحكم عليه بالإعدام، هيعمل ايه؟ خلاص انتهى الأمر بالنسبة له. لكن السجين التاني كان ذكي وقعد يفكر في طريقة خبيثة ازاي يأجل حكم الإعدام. فتذكر ان الملك بيحب حصان معين دايما يقعد معاه ودايما يلعب معاه ودايما يقضي معاه الوقت. فطلب من السجان وقال له انا عايز اكلم الملك حالا. فخدوه للملك وقال له يا جلالة الملك، أنا عارف أنك بتحب الحصان الفلاني، وأنا أقدر أعلمه لك الطيران، وأقدر أخليك تركبه وتطير بيه، وتبقى كده منظر جميل قدام الناس، الملك راكب الحصان وبيطير بيه في كل حتة، بس ده هياخد مني حوالي 5 سنين. سمع زميله الساجين الكلام ده وقال له إزاي تعلم الحصان يطير؟ هو في حصان يطير؟ فقال له أنا اديت لنفسي 4 فرص خلال 5 سنين، إما أن الملك يموت، أو يمكن الحصان يموت، أو يمكن أنا أموت، ويمكن أعلم الحصان الطيران. وإن كان الرجل ده اتصرف بذكاء، لكن مرات كتيرة بيكون عندنا مشاكل وأزمات صعبة مش عارفين نعمل فيها إيه، وحاسين إن دي نهاية المطاف. لكن في مزمور 68 عدد 20 بيقول الله لنا إله خلاص، وعند السيد الرب للموت مخارج. أنا عايز أقول لك كل مشكلة ليها حل، كل أزمة ليها حل، ربنا عنده حلول حتى للموت، ربنا عنده مخارج من هذا الموت. هل كان في أي أمل أو نجاة للفتية الثلاثة في دانيال 3 عدد 18 لما قالوا لنبوخذ نصر ليكن معلوما عندك أننا لا نعبد آلهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته؟ ويقول الكتاب امتلأ نبوخذ نصر غيظا وتغير منظر وجهه وأمر أن يحمل أتون 7 أضعاف أكتر من المعدات، ومسكوا الفتية الثلاثة وربطوهم وقيدوهم ورموهم في أتون النار. هل في أي فرصة نجاة ولو 1%؟ الحقيقة مفيش، هم ميتين، دول اترموا في أتون النار. لكن في عدد 26 اقترب نبوخذ نصر إلى باب أتون النار وقال يا شدرخ يا ميشخ يا عبدناغو يا عبيد الله العلي اخرجوا تعالوا، لأنه شافهم بيتمشوا في الأتون وشاف معاهم الرابع شبيه بابن الآلهة. فخرج شدرخ وميشخ وعبدناغو من وسط النار، يقول الكتاب ولم تكن للنار قوة على أجسامهم، وشعر من رؤوسهم لم تحترق، سراويلهم لم تتغير، رائحة النار لم تأتي عليهم. في أمل لشخص اترمى في جب مليان أسود؟ نقرأ ده في دانيال 6 لما رموه في جب الأسود، لكن دانيال يقول كده في دانيال 6 عدد 22 إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني. حينئذ فرح الملك وأمر بأن يصعد دانيال من الجب، فأصعدوا دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه، لم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه. علمنا يا سيد أن ندرك أن للسيد الرب في الموت مخارج. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 64. والمزمور ده هو مزمور صلاة فردية لداود، كما لو كان داود بياخدنا معاه لوقت خلوته اللي فيه بيقعد قاعدة شخصية مع الرب وبيتكلم فيها كلام شخصي جدا معاه. في المزمور ده داود بيوصف مؤامرة الأشرار عليه، وإزاي بيطلب من الله إنه يحكم على الأعداء، وهو بيطلب الحماية الإلهية من الأشرار، وبيعلن عن ثقته في إن الله سيدين أعداء الأشرار. من الواضح إن المحنة اللي بيواجهها داود ما كانتش أذى جسدي، لكنه كان بيتعرض لحرب كلامية، فأعداؤه كانوا بيخططوا سراً إزاي يشوهوا سمعته. فمزمور 64 هو شكوى إلى العدالة الإلهية. ابتدى داود المزمور بنداء للرب للحماية من كيد الأشرار، فافتتح داود المزمور بشكوى طلب فيها من الله أن يحفظه ويستره من الخوف من مؤامرات الأعداء الأشرار اللي تآمروا عليه سرا. فبيقول: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. فهي استغاثة واحد عاجز عن مواجهة الموقف وبيطلب المعونة السريعة، فكلمة خوف بتدل على الرعب والذعر اللي كان بيعيش فيه داود الوقت ده. طب عملوا ايه يا داود الأعداء؟ حشدوا جيوشهم لمحاربتك؟ عملوا ايه؟ فبيقول: لا، الحرب المرة دي من نوع تاني، كانت حرب بالكلام ورمي الأكاذيب. فبيشرح ويقول في عدد 3: الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف. فأعداء داود بيهاجموا لفظياً، كانوا بيستخدموا كلماتهم كأسلحة لإذاؤه. فكلمة ثقلوا يعني جعلوها حادة، واستخدام كلمة السيف بتدل على إنه قوة كلامهم لها نتيجة قاسية قد تصل للموت. ويكمل داود بيقول إنه زي السهام في الحرب كانت كلماتهم بالنسبة إلي، اللي كانت كلمات مرة وقاسية. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيشددوا بعض، يعني بيشجعوا بعض على المؤامرات علشان يهاجموني بغتة، وكانوا بيفتخروا إنهم بيعملوا ده في السر وعندهم ثقة في إن محدش شايف. وده بيخليهم كل يوم يخترعوا ويبتكروا ويبحثوا عن طرق جديدة في الشر. لكن داود بيعلن إنه مش دي نهاية القصة والحرب، وبيعلن بكل إيمان ويقين حتما هناك انتصار. فيقول في عدد 7: يرميهم الله بسهم. مش ممكن، مش بيترجى، لكن متأكد، يرميهم الله بسهم، بغتة كانت ضربتهم. فداود مش بيطلب في العدد ده من الرب أنه يعاقبهم، لكن بيقول حقيقة ستحدث أنه الله سيعاقبهم وسيفاجئهم بالعقاب بنفس طريقة هجومهم على داود. ونتيجة تدخل الله المفاجئ وعقابه للأشرار أنه هيوصل لمرحلة أن داود سيستهزئ بهم ويحتقرهم كل من ينظر له. وكمان هيقع خوف الله في قلب كل إنسان، لأن الله يرى ما يفعله الأشرار وبيعاقبهم، وبيخافوا من فعل نفس الشيء ويعلنون للآخرين ما فعلوا الله من عقابه للأشرار. طب إيه اللي يحصل للصديق يا داود؟ يقول: أما الصديق يفرح ويبتهج بالرب، والصديقين يجددون ثقتهم في الرب ويزداد إيمانهم في أن الرب هو مصدر الحماية. ويختم داود المزمور ويقول: يفرح الصديق

بالرب ويحتمي به ويبتهج كل المستقيم القلوب. رب بشكرك لأنك أنت مصدر الحماية. بشكرك يا رب لأنه مهما كانت المؤامرات اللي احنا شايفينها أو مش شايفينها، لو كانت أذى جسدي أو فكري، أذى فعلي أو بالكلام، بشكرك يا رب لأنك أنت تضمن الحماية. يا رب ارفع عينينا لشخصك ودينا أن احنا نصدق أن أنت تقدر تحمينا من كل مصدر أذى بنتعرض لي. في اسم يسوع، آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب اغفر لنا، لأننا كتير انشغلنا برأي الناس أكتر من رأيك، ودورنا على قيمتنا في الشكل والمقارنة والقبول، ونسينا أن قيمتنا الحقيقية ثابتة في محبتك ونعمتك.

في أوقات كتيرة بنعيش العيشة دي، بنعند مع نفسنا على الفاضي، لأنه المنطق واللي تعودنا نشوفه واللي تعودنا نعيشه بقى هو الحقيقة اللي في حياتنا. كلمات الترنيمة اللي جاية كده بتقول له يا رب اطلقني حر، اطلقني حر. نفسي كلمات الترنيمة اللي جاية دي تكون صلاة، صلاة لينا كلنا. وانت بتسمع كلمات الترنيمة دي، ولو انت عارفها قول بليز من فضلك معانا، فكر فيها وفكر في ظروفك، فكر في إدماناتك اللي ممكن تكون اتعودت عليها بقالك سنين طويلة وبقت جزء لا يتجزأ من ايه؟ من حياتك، وبقيت رافض انك تسمع انه على فكرة في امل، في حرية ليك.

أهلا بيكم في برنامج كلمة وصلوة، البرنامج اللي دايما موجود علشان نتقابل فيه مع بعض من كل حتة في العالم، جسد المسيح، نتقابل فيه مع ربنا اللي بيحبنا الطيب اللي قلبه فعلا بيسعنا كلنا وحضنه بيحتوينا جميعا. عندي طلبات كتيرة من الصلاة نفسي أقراها معاكم ونصلي بيها مع بعض ونتشجع لما نسمع أخبار لإخواتنا في استجابات للصلاة، لأن إحنا لا نضرب الهوى لكن بنكلم ملك الملوك ورب الأرباب. طلبة صلاة من أجل بابا في المستشفى، الضغط عالي جدا ومش بينزل، أمين هنصلي له. حد تاني بيقول محتاج صلاة من أجل بيتي بالشفاء والسلام، والرب يرجع ويرفع كل علاقات مكسورة باسم الرب يسوع. حد تاني بيقول محتاج طلبة صلاة لأجل نسبة الحساسية للاستنشاق عندي عالية جدا. وحد تاني بيقول كنت محتاجة طلبة صلاة من أجل خالي، وكاتب اسمه، داخل عملية خطيرة بكرة، إن الرب يكون معاه ويخرج منها على خير. أنا عايز أحط كده كل طلبات الصلاة من أجل الأمراض وأصلي أقول له يا رب أنت شايف الوجع قد إيه، شيء صعب يا رب، لمين نروح وإنت الإله، أنت اللي عندك الشفاء، مكتوب كده الذي بجلدته شفيتم، أنت دفعت ثمن الشفاء لينا على الصليب، أشكرك منك حاسس بألمنا حتى لو الشفاء متأخر يا رب، أنت إيدك الجميلة اللي تطبطب وتشجع وتقول لنا أنك موجود، ما تسيبناش أبدا لوحدنا يا رب. بطلب معونة خاصة لكل يا رب اللي موجودين في المستشفيات وكل اللي نايمين على السرير، كل يا رب مش قادرين يا رب يقوموا ويدخلوا حمامهم ولا يقضوا حاجتهم بنفسهم، أنت تيجي وتطبطب عليهم وتقول لهم أنك

وتكملي معاه الطريق والمشوار. يا رب احنا بنصلي من اجل اختنا، انت يا رب اللي تعمل عملية، انت تدي حكمة للدكاترة لان دي احدى طرق الشفاء، انك تشفي من خلال الطب ومن خلال الجراحين ومن خلال الدكاترة. اشكرك لانك حاسس بينا وبألمنا، تدي نعمل بنتك انها تكون في شفاء تام يا رب من خلال العملية والطب والدكاترة. مبارك اسمك لانك مش بتسيبنا لوحدنا وإيدك دايما موجودة يا رب. حد بيقول صلاة من أجل ابني وكاتبين اسمه، أن يختبر الرب ويتعمق في علاقته بالرب، صلاة من أجل شغله. حد تاني بيقول أنا عايزة طلبت صلاة من أجل أن الرب يحررني ويفك قيودي وأكون بقرب حضن المسيح، محتاجة صلاة كتير ومكرر الحرف الره كتير قوي. وأنا جاي أصلي وأقول لك صلي معانا لو بتسمعينا دلوقتي، قولي يا رب فك قيودي. انت اكتر واحدة حاسة بالقيود وشايفة هي مأثرة عليك لغاية فين، تعالي كده قولي يا رب انا محتاجالك، انا عايزك في الوقت الصعب ده يا رب، نادي عليه معانا. يا رب بننادي عليك وبنقرب منك وبنلمسك وبنصدق انك فيك شفاء لانفسنا وارواحنا واجسادنا. انت موجود وتلمس يا رب، انت يهوى رافا الرب الشفينا. ونفسي في نهاية برنامجنا كده أفتكر معاك الست اللي كان عندها إيمان قوي وقالت لو لمست هد ثوبه شفيت، وفعلا راحت وسط الجموع ولمست طرف ثوب المسيح، امرأة اللي كان عندها نسف دم بقالها سنين شفيت في الحال. انتوا عارفين القصة لما يسوع وقف كل الجموع وقال حد لمسني، في قوة خرجت مني، في إيمان لشخص خلى قوة تخرج مني لأجل الشفاء. وأنا بنادي على كل واحد بقاله سنين بيصلي أو زهق وبطل يصلي، تعالى تقابل مع الرب، تعالى المسه لمسة مليانة إيمان هتكون كويس. يمكن الشفاء يتأخر أو عدكش أنه يحصل النهاردة ولا بكرة، لكن أثق تماما في معية الله القدير ترافقك طول الطريق والسكة. يا رب بشكرك لأن كل واحد يلمسك يتقابل معاك يحس بحضورك، وده أغلب كتير من الشفاء. ولو كان الشفاء غالي أنت دفعت ثمنه على الصليب. حط قدامك كل الطلبات يا رب، نسلمها بين إيدك في اسم المسيح يسوع نصلي، آمين آمين. كنا معاكم في برنامج كلمة وصلوة، مبسوط قوي من أجل ثقتكم ومحبتكم لينا، أنت بعتولنا صلواتكم وطلباتكم، بعتولنا أكتر بنصلي وبنقراها، ولو حصل أي استجابة أرجوكم بعتولنا شجعونا. ربنا معاكم، استناكم يوم السبت اللي جاي الساعة 12 الظهر، كمان الأعداد الساعة 6 بالليل. ربنا معاكم.

يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

جميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين، أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد والقدرة والقوة والسلطان. أنت إلهنا الوحيد اللي تستحق كل السجود يا إلهنا العظيم.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في واحدة وقاعدة من القعدات كده اللي بنتجمع فيها مع أصحابنا وعيلتنا، عايز أشارككم بحاجة وأشجعكم بحاجة. أولاً إنه ندور على أي حد ساكت قاعد لوحده مش عارف يتكلم مع حد أو يعبر عن نفسه أو لسه جديد وسط القعدة. في موقف حصل لحد كان رايح في تجمع من التجمعات دي مع مجموعة من أصحابه، وكانت الخروجة كلها كانت في واحدة من الأصحاب دايماً تهزر وتضحك وتتكلم في كل خروجة، لكن في الخروجة دي كانت شوية متغيرة. حد قرر إن هو يروح يقعد معاها ويتكلم معاها ويفتح مواضيع ويغير المود اللي هي كانت فيه. اللي عرفوا انه لما قعد معاها لقاها ان هي ابتدت تضحك وابتدت تتكلم، وقالت ان هي كانت بتعاني من مرض شديد قوي في معدتها في الوقت اللي فات، وعشان كده هي مش قادره تكون مندمجه مع الناس في القعده او قادره تشترك او تعبر عن نفسها باي شكل من الاشكال. اللي حصل انه الشخص ده قبل ما يروح المكان ده او التجمع ده كان مقرر ان هو مش هينزل النهارده ومش عايز ينزل، وبمحاوله من كل الاصحاب لا لازم تنزل وتتجمع معانا في القعده دي، قرر ان هو ينزل. وفي الآخر فهم كده وهو مروح إنه زي ما يكون ربنا بعته للإنسانة دي علشان يتكلم معاها، وإن هي تخرج من المود اللي هي فيه بسبب تعبها ومرضها، وزي ما يكون ربنا بعته مخصوص ليها. ممكن في وقت الأعياد والتجمع نفتكر الناس المتروكين والمنبوذين اللي ما لهمش أصحاب، المرضى والتعبانين، مش بس جسدياً لا كمان الناس التعبانة داخلياً ونفسياً ومش باين عليهم. لكن لو دورنا حوالينا كده هنلاقي ناس كتيرة منهم، وبابتسامة كده وكلام مشجع نقدر نكون بنساعد الناس وبنقدم محبة ونكون شهادة عن ربنا. وأعتقد إن ده بيبقى هدف حلو قوي في أي خروجة، إن إحنا نشوف المتروك ونروح له، أو الشخص اللي حتى ممكن يكون منبوذ وسط الناس ونقعد معاه ونتكلم معاه ونفتح كده مجال ونعبر ونكون شهادة عن ربنا في الأوقات دي بالذات، خاصة أوقات الأعياد اللي الناس ممكن تكون بتحس فيها بوحدة كتير. يسوع قدم محبة بولادته لينا وبخلاصه للعالم، يا ترى إحنا بنقدم إيه في الأعياد؟ مش بس بنستنى المولود في المزود، لكن إيه اللي بنقدمه للمولود في المزود في العيد؟

وإذ هو يصنع عملا على الدولاب ففسد الوعاء الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. فصار إلي كلام الرب قائلا: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري يا بيت إسرائيل؟ يقول الرب: هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي يا بيت إسرائيل. ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فضل القوة لا منا بل من الله.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من يعقوب لإسرائيل، إيه قصة يعقوب وإزاي تغير اسمه بقى إسرائيل؟ وما معنى يعقوب؟ يعقوب يعني القابض اللي ماسك من يوم ولادته هو كده، وتاريخ حياته إنه بيصارع وبيدير حياته ماسك زمام الأمور. الحقيقة البيئة والمجتمع والعيلة اللي اتوجد فيها يعقوب وأخوه عيسو كان فيها هذا النوع من الحب، الحب المشروط. الحب المشروط كان الأب إسحاق بيحب عيسو لأنه وجد في عيسو اللي مش موجود عنده.

عيسو وكذب، كذب عشان ياخد البركة، كذب لأنه مش هينفع يتحب ويتبارك غير لما يكون عيسو. قعد سنين 20 سنة في صراع وهروب إلى أن بقى يعقوب وحده، وظهر له الله في صورة إنسان صرعه الليل كله إلى أن كسر حق فخده، وفي الليلة دي سألوا ما اسمك؟ وهنا نشوف يعقوب بيقول له اسمه الحقيقي، ما كدبش لأنه اكتشف أنه مع الله بيتحب زي ما هو بعيوبه. والنهاردة ربنا عايز يقول لك البركة مش مشروطة، أنا بحبك زي ما أنت، بحبك بعيوبك، بحبك بضعفاتك، وعايز أغير حياتك وأعطيك اسم جديد يا يعقوب، أعطاه اسم جديد إسرائيل، الله يدير، أنت مش هتدير حياتك إنيمور، كفاية كفاية صراع، كفاية صراع مع الناس، كفاية كفاية أنك تدير حياتك وتظبط حياتك بطريقتك. خد بالك اللي انت عايزه البركة المادية، لكن اللي انا عايزه ليك ان انا اباركك، ابارك قلبك، البركة الروحية، بركة النفس اهم يا يعقوب. ومن اليوم ده هيكون اسمك اسرائيل، الله يدير، الله عايز يدير حياتك، الله عايز يمسك زمام الامور. اوعى تكون زي يعقوب بتحاول تظبط امور حياتك بطريقتك، بقيمك، باهدافك، الله عايز يبارك اعماقك وقلبك ونفسك اولا.

وازاي اعيش ما خافش من رأي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي أصلية، أدافع عن مبدأ وبحياتي أبدأ، أعيش على طول مصدق يستاهل التضحية، إزاي إن الكرامة مش هي حب الذات، ومعنى إن القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادرة دلوقتي مش بكرة، ومعنى إن أسامح وارمي ورايا اللي فات.

معنى رضاك عني مين أكون أنا؟ معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا، ومين هو الصديق والقلب النظيف والخدمة الحقيقية لأخويا اللي انحنى، اللي بعرق وعمري هفرح إني عملته، الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب، ايه اللي سايبه ورايا بفتخر إني سبته.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: في يوم من الأيام في شاعر مصري مشهور كتب قصيدة درسناها وإحنا في ثانوي، تقول يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء. كتير قوي كنت عمال أفكر، لأنه أجيال كتيرة طلعت

ربنا ما خلقكيش للتعاسة. الله مش عايزك تبقى تعيس، دي مش في خطة الله انك تعيش تعيس، بل ابدا ده في خطة الله انك تعيش فرحان، ويكون الفرح ده اسلوب حياة تعيش بيه. انت من حقك تعيش سعيد، من حقك تعيش فرحان. الفرق الوحيد انه الانسان اللي اختبر الله وقبل المسيح مخلص شخصي في حياته فهم انه الفرح الحقيقي بينبع من الداخل مش من الخارج. احنا عايشين في العالم ده بنحاول ندور على حاجات تفرحنا، او نشتري عربية او نشتري حاجة، بنحاول حتى نتفرج في التلفزيون على حاجات تفرحنا، وبنكتشف مع الوقت ان كل هذا الفرح فرح وقتي، بيظهر في وقت معين بفرح بيه وبعد كده بيروح. لكن الفرح اللي بيديه الكتاب المقدس، اللي بيديه الله ووجود المسيح في حياتنا، فرح بيخلي الفرح داخلي مهما كانت المؤشرات الخارجية ومهما كانت الظروف الخارجية. واحد في العهد القديم قال كده، مع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، راجل حط كل فلوسه في البورصة وفي مصانع وفي شركات وفي مزارع، وجي في الآخر اكتشف أن كل ده راح، فقال فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتونة وا وا وا وا، إلا أني أفرح بالرب، إلا أني أفرح بالرب. أنا اكتشفت أن فرح الرب اللي جوايا بيخلي أنه مهما كانت الظروف الخارجية، مهما كانت الحياة بره شكلها إيه، ما بتؤثرش عليا، لأن أنا فرحان، فرحان بالرب. في يوم من الأيام تلاميذ الرب يسوع كانوا قاعدين في البيت، ويقول الكتاب عنها إن وكانت الأبواب مغلقة. كلمة مغلقة يعني مقفولة عكس إرادتهم، يعني أنت قاعد حاسس إن كل باب حواليك مقفول. معرفش عمرك اختبرت إنك تعيش وتصحى في يوم كده لأن كل حاجة متقفلة، كل حاجة واقفة، كل حاجة عكس ما أنت كنت تتوقع. بس يقول الكتاب إنه في يوم الأحد والأبواب مغلقة جاء المسيح، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. اختبار غير عادي، برغم أن البيبان ما اتفتحتش، لكن اللي اتغير هي حالة الإنسان من جوه. التلاميذ فرحوا برغم أن الأبواب ما اتفتحتش، وده اللي أنا عايزك تختبره النهاردة، أنك تفرح بالرب مهما كانت الظروف. أنا مش مستني حاجة تفرحني، أنا مش مستني حاجة تحصل من عالم تفرحني، أنا فرحان، أنا فرحان بالرب، أنا فرحان بالرب اللي جوايا. اتفتحت البيبان أو ما اتفتحتش، اترميت في الأتون، النار انطفت ولا ما انطفتش، أنا فرحان، فرحان بالرب. بس اللي يضمن فرحك ويخلي فرحك يدوم إنك تعرف إنه ثمر من ثمر الروح القدس محبة، فرح، سلام. يوم ما بتقبل الروح القدس جواك، يوم ما بتمتلئ يوميا بالروح القدس، يوم ما بتخضع نفسك لروح الله اللي جواك، مش بس بيعطيك محبة لكن يعطيك فرح، ويتحقق قول الكتاب فلا تكون إلا فرحاً.

يا رب استخدمني أكون بركة للي حواليا، وثبتني فيك وفي كلمتك كل يوم، باسم يسوع، أمين.

أهلا بيكم أحبائي، خلونا نقضي الوقت اللي جاي وإحنا رافعين قلوبنا وعينينا عليه، نسبحه ونقدم له كل الإكرام والتعظيم لأنه هو يستحق. في إنجيل لوقا وأصحاح 4 الأعداد من 18 بيقول كده: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. الأعداد دي ببساطة بتكلمنا عن إرسالية المحبة اللي جه بيها يسوع عشان يتقابل مع النوعيات اللي قرينا عنها. وبكل يقين كل حد فينا ممكن يلاقي نفسه في الفئات اللي قرينا عنهم دول: المساكين، المنكسر القلوب، المأسورين، العمي، أو المنسحقين. عشان كده الخبر الحلو الرائع إن هو جه علشاني وعلشانك، علشان يشفي ويحرر ويداوي، يفتح العينين. تعالوا كده نتجاوب مع إرسالية حبه ونستقبل شفائه، نقوله كده في التنيمة الجاية مع بعض: أنا جاي يا رب، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني.

ومن أشهر اللقاءات اللي قرينا عنها مستقبلة شفاء ومحبة الإرسالية دي هي المرأة نازفة الدم اللي كان قديلها 12 سنة أنفقت كل فلوسها على الدكاترة لكن صارت إلى حال أردأ. لكن كان ليها اللقاء الرائع ده مع السيد لما جات له كده في الزحمة ووسط الجموع وقالت في نفسها لو مسست فقط هد بثوبه شفيت. وكان لها ما أرادت بالضبط، وهو شعر في الحال بالقوة اللي خرجت منه وقال كده من لمسني لأني علمت أن قوة خرجت مني. بإيمانها فيه استخرجت قوته لشفائها من دقها الدفين. وأنا عندي ليك خبر حلو النهاردة، هو لسه متاح بنفس القوة وبنفس المحبة ومستني لمستك اللي بالإيمان. تعالى هو منتظر في لقاء خاص جدا، لمسة إيمان تشفي. تعالوا نردد الكلمات اللي جاية في الترنيمة اللي جاية، لمسة شفاء، لمسة حياة، المسني بإيدك ده أنت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن لو هلمس توبك ده أنت

في لقاء تاني مع المخلص اللي مش بس بيشفي لكن بيروي. واحدة تانية كانت مشكلتها عميقة قوي، كانت عطشانة وكانت رايحة البير عشان تستقي مية. والمشهد ممكن يكون عادي، واحدة ست عطشانة رايحة تجيب مية، لكن في الحقيقة الموضوع ما كانش بالبساطة دي. ده كان مجرد تصوير لروحها العطشانة لمية من نوع تاني، مية تديها حياة، تروي أعماق نفسها التايهة اللي كانت بتدور على شيء يملاها ويرويها. وهناك لقيت صاحب إرسالية المحبة مستنيها عند البير بيقول لها: لو كنت تعلمين عطية الله لطلبت منه فأعطاك ماء حيا، كل من يشرب منه لا يعطش أبدا، بل يصير فيه ينبع إلى حياة أبدية. وكان نفس المكان، مكان اللقاء مع المخلص المروي، بئر السابرة، هو مكانين في وقت واحد، مكان للموت والحياة، مكان للدفن والقيامة. اتدفن عطشها المرير، وعاشت روحها المسكينة الضيعة، دبت الحياة الجديدة في جثتها الهامدة من زمن بعيد. تعالوا نترنم الكلمات الجاية دي مع السامرية ونقول له كده: سألوذ بحضنك من جهلي، من شهواتي لن أخشى الموت، فقد صرت أنت حياتي، أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر آخر.

واحدة تانية دي ممكن نقول عنها إنها في حتة تانية، دي متمتعة بيه على طول، ومجرد إن هو يغيب عنها مش عشان هو مش متاح، لكن علشان هي اللي كانت بتأثر في لقائه، فكانت بتطلع تجري تدور عليه وما تهداش غير لما تلقاه. دي عروس النشيد اللي لما بصوا عليها كده قالوا: من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها؟ بصراحة أكيد شافوا فيها حاجة أثارت عندهم السؤال ده، أكيد لقيوا واحدة فيها حاجة مختلفة عن كل الباقيين، وهي طالعة كده وماشية مسنودة على حبيبها ومستقبلة منه نعمة وسندة وتعزيات، مختلفة في مشيتها وفي تصرفاتها وفي كل حاجة بتعملها، هي متكلة ومتكئة. لما يكون لينا لقاءات الشركة المتجددة العميقة هيبان علينا، وهنثير تساؤلات الناس حوالينا، وهيتم المكتوب فينا: مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. والجواب والوصف بتاعها كان بديع. بعد اللقاء قالت لهم كده: حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي. تعالوا نترنم بالكلمات دي مع العروس ونقوله كده: أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح، حبيبي سباني بحبه سباني، شفاني ورواني بغمره رواني، جمال يسوع فتان وقلبه كل حنان، محضره ملآن بالجود والإحسان.

يا رب ما أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك تلذ لي، في القرب منك راحتي سعادتي، والليل يمضي والغيوم تنجلي. تعالوا نختم وقتنا بالكلمات الجاية دي: كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهجت قلبي ومسحت لي الدموع، من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الربوع. كم أنت حلو حلو لحياتي يا يسوع.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: عارفة الأعمال اللي بيكون فيها شغل يدوي زي الإيتامين أو الكنفة؟ العمل ده بيكون مليان بالخطوط وتداخل الألوان عشان يخرج الشكل الجميل اللي بنشوفه في الآخر. بس لو تشوفي الناحية التانية من العمل ده، كم خيوط رهيب وحاجة ملهاش منظر، بالعكس ده بيبقى منظر ملخبط، بس ده الوجه الآخر من الحقيقة. في قصة يوسف ابن يعقوب في سفر التكوين، بعد ما يوسف بقى الراجل التاني في مصر ويعقوب أبوه وكل عيلته جم وعاشوا معاه في مصر، الجوع بقى اشتد في الأرض والشعب احتاج إن هو يشتري قمح، وعشان الشعب ياخد قمح من فرعون اللي كان يوسف خزنه كان لازم يقدم مقابل. في الأول كان الشعب بيشتري القمح من فرعون بفضة، خلصت الفضة ابتدوا يبيعوا مواشيهم وأغنامهم ليوسف عشان ياخدوا قمح، خلصت الأغنام ابتدوا يبيعوا في أراضيهم، خلصت الأراضي كلها وبقيت ملك فرعون، يعني مصر كلها بقت ملك فرعون، ابتدوا يبيعوا نفسهم عبيد لفرعون. الوحيدين اللي ما تعرضوش لده كانوا عيلة يعقوب اللي جات وسكنت في أرض جسان، وده لأنهم كانوا بالنسبة لفرعون هم عيلة يوسف. ده ما كانش ممكن يحصل إلا لو كان فرعون دعا يوسف إنه يجيب أهله يعيشوا في أرض مصر في الوقت ده فياخدوا المعاملة الخاصة دي، وإلا كانوا هم كمان هيفضلوا يشتروا من القمح وبعدين يبيعوا في أراضيهم وفي أغنامهم وفي نفسهم في الآخر عبيد لفرعون أو يموتوا. وما كانش ده ينفع إلا لو كان يوسف بالذات هو تاني رجل في مصر، وما كانش ينفع يوسف يبقى تاني رجل في مصر لو ما كانش ساقي الملك نسي إنه يقول لفرعون عن يوسف أول ما خرج من السجن ورجع لفرعون، وبس افتكر وقت ما فرعون حلم أحلامه. يعني لو الساقي كان افتكر يوسف بعد ما خرج من السجن على طول، يوسف بالكتير كان هيرجع لشغله القديم في بيت فوطيفار. وما كانش ينفع إنه الوقت اللي حلم فيه ساقي الملك والخباز أحلامهم ويكون يوسف موجود في السجن إلا لو يوسف كان اتطرد من بيت فوطيفار وراح اتسجن ظلم بسبب امرأة فوطيفار. وما كانش ينفع اصلا يوسف يبقى عبد وكان ضروري يكون عبد في بيت فوطيفار عشان يتنقل للسجن ده لولا ان اخواته اتامروا عليه وباعوه لقافله من الاسماعيليين، وما كانش ينفع ان اخواته يبيعوه لقافله من الاسماعيليين لولا انهم متغاظين من يوسف واحلامه. كل الاحداث المتداخله دي هي اللي وصلت للوحه الجميله اللي ظهرت في الاخر من خلال حياه يوسف. يمكن نتسائل قد ايه من ده كان اصلا خطه ربنا وقد ايه من ده كان غلطات بشر عملوها وربنا عمال يظبط فيها. مش هنعرف نلاقي رد على الاسئله دي، مش هعرف الاقي رد على موقف ربنا من يوسف اللي كان عمال بيحكي في احلامه لاخواته ولاهله، ولا ازاي كان راضي عن الظلم اللي تعرض له يوسف بافتراء امراه فوطيفار والكلام اللي هي قالته عليه، ولا ازاي كان اصلا راضي عن يعقوب انه ميز يوسف وحطه في مكانه تغيظ اخواته زي بالظبط ما احلام يوسف كانت بتغيظ اخواته. مفيش رد على الاسئله دي. احنا بنعيش معظم قصة حياتنا في ظهر اللوحة، تفاصيل حياتنا كتيرة ومالية المشهد، وحياتنا ما بتبانش كاملة وحلوة إلا في الآخر خالص. محتاجين أنا وإنت نصلي إنه يكون عندنا الصبر وتركيز القلب وتركيز العينين على الله عشان نعيش مستنيين تحقيق خطته الجميلة في حياتنا، مش بس رغم الصعوبات والمشاكل لكن خاصة من خلال الصعوبات ومن خلال المشاكل والضغوطات والمواسم الصعبة والظروف العسرة والغموض اللي مالي المشهد في كتير من الأحيان. وقتها أثق إن ربنا شايف الصورة الكبيرة قوي وهو اللي ماسك بإيدي في كل مراحل تكوينها.

يا رب أشكرك لأنك دعوتني من الظلمة إلى نورك العجيب، وجعلتني من شعبك بنعمتك مش باستحقائي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 96.
2: رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض، رنموا للرب باركوا اسمه، بشروا من يوم إلى يوم بخلاصه، حدثوا بين الأمم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه، لأن الرب عظيم وحميد جدا، مهوب هو على كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات، مجد وجلال قدامه، العز والجمال في مقدسه. قدموا للرب يا قبائل الشعوب، قدموا للرب مجدا وقوة، قدموا للرب مجد اسمه، هاتوا تقدمة وادخلوا دياره، اسجدوا للرب في زينة مقدسة، ارتعدي قدامه يا كل الأرض، قولوا بين الأمم الرب قد ملك، أيضا تتثبت المسكونة فلا تتزعزع، يدين الشعوب بالاستقامة، لتفرح السماوات ولتبتهج الأرض، ليعج البحر وملؤه، ليكذل الحقل وكل ما فيه، لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام الرب، لأنه جاء ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعوب بأمانته.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة زمن الثورة والانتفاضة. الرب طالب مننا بداية زمن جديد Change your system، لأنه جاي على كنيسته وعلينا بموسم وأثمار وتغيير. لازم نقوم ونتحد ونسقط كل سلطة وقضاء من ممالك الشر والظلم على حياتنا. ده وقت نرفض كل حكم ونظام شيطاني اتعرضنا ليه وقبلناه وتعايشنا معه. دلوقتي وقت نقول بصلوات عالية: لا يا إبليس، مش هنستسلم ولا هنوافق على نظامك ولا هتسلب أولادنا. من هنا ورايح شعرنا وهتفنا هيكون اللي جه في أشعياء 33 عدد 22: أنت يا رب قاضينا وشارعنا، الرب ملكنا هو يخلصنا. أيوة، بنعترف وبنتوب إننا استسلمنا ووافقنا وخضعنا لأنظمة أفكار إبليس. بس النهاردة بنختارك أنت يا إلهنا تكون أنت القاضي وأنت الملك وأنت مخلصنا. ممكن نكون اتأخرنا وبقالنا سنين، بس أنت إله دايما فاتح أحضانك لينا ومستني رجوعنا ليك. أيوة يا رب، كتير بنقول خلاص كبرنا وملناش دور أو تعبنا، بس أنت عمرك ما فشلت فينا. تعالوا نشوف مثل إيليا لما خاف وتعب وطلب الموت، بس الرب كان محضر له خطة رائعة، إنه قال له: هو ده آخرك يا إيليا؟ وأصعدوا في مركبات نارية وجسدوا لم يرى التراب. اوعوا تستصغروا نفسكم أو قدرتكم أو إيمانكم.

قرار النهاردة إن إحنا نطيع قوانينك أنت، وهي وصايا الكتاب المقدس. بنختارك أنت الملك الوحيد على حياتنا قبل شغلنا وعائلتنا، وبنعلن ملكك على كل ما لنا. أيوة، أنت مخلصنا من كل خطية وعبودية وأرواح إبليس، من كل خوف وهم وحزن وفشل. بنختار نكون زي داود بأصغر حاجة عندنا، حتى لو نبلة وخمس حجرات، هقف قدام جلياط بقوة إلهي القدير. مش هخاف من إبليس والأحداث واللي مستخبي، وأقبل تعييرات جلياط ليا وللرب. بنختار نرفض أي مشغولية ونخلي عينينا على إلهنا وملكنا. بنؤمن حياتنا وبلادنا هتثمر وهتحصد نفوس كتيرة. هنحارب لحد لما نسترد كل اللي اتسلب مننا من خدمة ومواهب روحية. مش هنيأس، وهنطالب ونمتلك كل مواعيد الرب وعدنا بيها. بنشكرك يا رب لأنك شايفنا سهاما مبريا جديدا ذو أسنان ندرس كل الجبال اللي قدامنا. أمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط بين ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة قصة حقيقية حصلت سنة 1912 بالتحديد 15 أبريل. غرقت سفينة تايتانيك في ليلة شديدة البرودة، غرقت في المحيط الأطلنطي، واستقر حطام السفينة في قاع المحيط على عمق 13,000 قدم. كان في 2223 راكب مع طاقم السفينة موجودين على ظهر السفينة. من بين 2223 شخص غرق 1517 شخص بعد ما اصطدمت السفينة بجبل الجليد. تم إنقاذ 705 فقط من أصل 2223 من ركاب وأفراد الطاقم ورجعوا إلى الوطن. كان على ظهر السفينة قسيس اسكتلندي اسمه جون هاربر، شاف الناس بتهجم على قوارب النجاة فكان بيصرخ: دعوا النساء والأطفال وغير المؤمنين يذهبون إلى قوارب النجاة أولا. كان مهتم جدا للقسيس بالناس اللي ما عرفوش الرب يسوع والناس اللي هيهلكوا جسديا وروحيا. قبل ابنته الوحيدة اللي كانت معاه على ظهر السفينة وسلمها في ايدين احد ضباط السفينة، وهو كان بيمشي في السفينة ويصرخ: توبوا وارجعوا، سلموا حياتكم للمسيح. ولما ابتدأت السفينة تغرق وبدأ هو ينزل في المية المتجمدة، وهو في عمق المية كان بيصرخ لكل شخص يقرب منه: هل سلمت حياتك للمسيح؟ ومرة لقي واحد راكب على لوح خشب من حطام السفينة، فقرب من الشاب وسأله وقال له: هل سلمت حياتك للمسيح؟ هل آمنت بالرب يسوع؟ فرد عليه الشاب وقال له لا، فقال له: سلم حياتك الآن للمسيح. وابتدأ القس جون هاربر يغرق ومات متجمدا. تم إنقاذ هذا الشاب وحكى القصة وكيف أنه القس جون هاربر كان سبب في خلاصه ونجاته من الهلاك ومن الجحيم، وسلم حياته للمسيح وصار خادما للرب. حبائي، أن صوت السماء لنا اليوم وإحنا بنقرب من مجيء الرب، وقدام عينينا كل العلامات اللي بتشهد وتقول أن مجيء يسوع اقترب. فعلينا إحنا المؤمنين وإحنا الخدام علينا رسالة، وصوت السماء لينا في متى 9:37-38 بيقول: الحصاد كثير في كل مكان حواليك، في ناس محتاجة تسمع عن يسوع المخلص، ولكن الفعل قليلون لأنهم مشغولين باحتياجاتهم وبحاجاتهم وبمستقبلهم وبأمور كتيرة جدا. فالحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده. في مرقس 16:15 بيقول الرب يسوع لتلاميذه ولينا كلنا: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. محتاجين نروح لكل شخص قريب مننا أو بعيد بيشتغل معانا، قريبنا، نقول له والنادي بالخلاص والنجاة والحياة الأبدية. فحزقيال 3:18 بيقول الرب الحزقيال: إذا قلت للشرير موتا تموت وما أنظرته أنت ولا تكلمت إنذارا للشرير من طريقه الرديئة لإحيائه، يموت ذلك الشرير باسمه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن أنظرت أنت الشرير ولم يرجع عن شره فإنه يموت باسمه، أما أنت فقد نجيت نفسك. الناس حوالينا محتاجين لمن يذهب إليهم ويقول لهم: تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. يا رب أعطنا أن نلتفت إلى الرسالة وأن نذهب إلى كل شخص بعيد عنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 64. والمزمور ده هو مزمور صلاة فردية لداود، كما لو كان داود بياخدنا معاه لوقت خلوته اللي فيه بيقعد قاعدة شخصية مع الرب وبيتكلم فيها كلام شخصي جدا معاه. في المزمور ده داود بيوصف مؤامرة الأشرار عليه، وإزاي بيطلب من الله أنه يحكم على الأعداء، وهو بيطلب الحماية الإلهية من الأشرار، وبيعلن عن ثقته في أن الله سيدين أعداء الأشرار. من الواضح أن المحنة اللي بيواجهها داود ما كانتش أذى جسدي، لكنه كان بيتعرض لحرب كلامية، فأعداءه كانوا بيخططوا سرا إزاي يشوهوا سمعته. فمزمور 64 هو شكوى إلى العدالة الإلهية. ابتدى داود المزمور بنداء للرب للحماية من كيد الأشرار، فافتتح داود المزمور بشكوى طلب فيها من الله أن يحفظه ويستره من الخوف من مؤامرات الأعداء الأشرار اللي تآمروا عليه سرا. فبيقول: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. فهي استغاثة واحد عاجز عن مواجهة الموقف وبيطلب المعونة السريعة، فكلمة خوف بتدل على الرعب والذعر اللي كان بيعيش فيه داود الوقت ده. طب عملوا ايه يا داود الأعداء؟ حشدوا جيوشهم لمحاربتك؟ عملوا ايه؟ فبيقول: لا، الحرب المرة دي من نوع تاني، كانت حرب بالكلام ورمي الأكاذيب. فبيشرح ويقول في عدد 3: الذين ثقلوا ألسنتهم كالسيف. فأعداء داود بيهاجموا لفظيا، كانوا بيستخدموا كلماتهم كأسلحة لإذائه. فكلمة ثقلوا يعني جعلوها حادة، واستخدام كلمة السيف بتدل على أنه قوة كلامهم لها نتيجة قاسية قد تصل للموت. ويكمل داود بيقول أنه زي السهام في الحرب كانت كلماتهم بالنسبة إليه، اللي كانت كلمات مرة وقاسية. مش بس كده، لكن كمان كانوا بيشددوا بعض، يعني بيشجعوا بعض على المؤامرات علشان يهاجموني بغتة، وكانوا بيفتخروا انهم بيعملوا ده في السر وعندهم ثقة في ان محدش شايف. وده بيخليهم كل يوم يخترعوا ويبتكروا ويبحثوا عن طرق جديدة في الشر. لكن داود بيعلن انه مش دي نهاية القصة والحرب، وبيعلن بكل ايمان ويقين حتما هناك انتصار. فيقول في عدد 7: يرميهم الله بسهم. مش ممكن، مش بيترجى، لكن متأكد. يرميهم الله بسهم بغتة، مش بيترجى لكن متأكد. يرميهم الله بسهم بغتة كانت ضربتهم. فداود مش بيطلب في العدد ده من الرب

لهم، وبيخافوا من فعل نفس الشيء ويعلنون للآخرين ما فعلوا الله من عقابه للأشرار. طب إيه اللي يحصل للصديق يا داود؟ يقول أما الصديق يفرح ويبتهج بالرب، والصديقين يجددون ثقتهم في الرب ويزداد إيمانهم في أن الرب هو مصدر الحماية. ويختم داود المزمور ويقول يفرح الصديق بالرب ويحتمي به ويبتهج كل المستقيم القلوب. رب بشكرك لأنك أنت مصدر الحماية، بشكرك يا رب لأنه مهما كانت المؤامرات اللي احنا شايفينها أو مش شايفينها، لو كانت أذى جسدي أو فكري، أذى فعلي أو بالكلام، بشكرك يا رب لأنك أنت تضمن الحماية. يا رب ارفع عينينا لشخصك ودينا أن احنا نصدق أن أنت تقدر تحمينا من كل مصدر أذى بنتعرض ليه، في اسم يسوع آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

وازاي اعيش ما خافش من راي الناس فيا، وازاي اكون حقيقي حياتي اصليه، ادافع عن مبدا وبحياتي ابدا، اعيش على طول مصدق يستاهل التضحيه، ازاي ان الكرامه مش هي حب الذات، ومعنى ان القلق مش حرص واحتياط، تعريف المبادره دلوقتي مش بكره، ومعنى ان اسامح وارمي ورايا اللي فات.

معنى رضاك عني مين اكون انا معنى سنين العمر اللي بتتعاش هنا ومين هو الصديق والقلب النظيف

لاخويا اللي انحنى اللي بعرق وعمري هفرح اني عملته الكلام والمبدأ اللي بحياتي قلته بعد ما ارجع تراب وبعيد عن الألقاب ايه اللي سايبه ورايا بفتخر اني سبته

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

عاوزة أقرأ معاكم مزمور 113. المزمور بيقول كده: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا النهاردة الصلاة الإيمانية. في قصتين في الإنجيل عاوزين نعمل مقارنة بينهم ونتعلم منهم إن الاستمرارية الصلاة الإيمانية وخضوع لصوت الله هو سبب النصرة والغلبة على مشاكلنا. في القصة الأولى جت في سفر يشوع إصحاح 8 مكتوب إن كان في حرب بين ملك عاي وشعب إسرائيل اللي كان بيقوده يشوع النبي، وكان يشوع دايما متعود لازم يصلي ويسمع توجيهات الرب قبل تحركاته، وفعلا الرب أكد له إن هيغلب وكمان اداله خطة النصرة. بس العجيب ان الرب قال ليشوع عليك انت دور مهم جدا انك تمد المزراق، يعني رمح صغير اللي بايدك نحو عاي لان بيدك ادفعها. وخضع يشوع مع ان الكلام مش منطقي خالص. انا افهم ان النصرة في اي حرب بالقتال واستخدام الأسلحة وكمان الخطة المحكمة، بس يشوع لأنه رجل الله وقلبه مولع بحبه عرف إن ده دوره ولازم يعمله، وفعلا نفذ الأمر وخضع. الأغرب في عدد 26 مكتوب ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراب حتى حرم سكان عاي. هنا يشوع فضل رافع ايده زي ما الرب امره، مش ساعة ولا اتنين، لا طول النهار لحد لما تمت النصرة وفعلا انتصروا. سؤالي ليا وليكم، يا ترى لما بنعدي بمشاكل وحرب من ابليس بنعمل ايه؟ بنسأل الرب ونحط الامر قدامه ولا بنحلها بالمنطق وبشطرتنا؟ بنستنى نسمع طريقة حل الرب ولا بنحلها بايدينا؟ تعالوا أشجعكم النهاردة نعمل زي يشوع، نقعد قدام الرب ونسمع خطته وننفذ ونثق إنه محضر لنا حل ما خطر لناش على بال وفوق توقعاتنا لأنه رهيب. يا جماعة الرب بيدور على يشوع الخاضع المصلي علشان يتمم مشيئته على الأرض لولاده، وبينا نقضي على ممالك إبليس. تعالوا نشوف القصة التانية جت في ملوك التانية إصحاح 13 بيتكلم عن ملك اسمه يواش. ملك إسرائيل اتعرض لحرب زي يشوع بالظبط ضد ملك أرام، وراح لإليشع النبي يطلب أمر الرب، فإليشع قال له خد قوسا وسهاما، وحط إليشع يده على يد الملك يواش وقال له افتح الشباك وارمي السهام. وكان كل ما يرمي قوس أو سهم كان يشوع يقول سهم خلاص للرب وسهم خلاص من أرام، يعني كل سهم يرميه بيعلن خلاص الرب المؤكد لشعبه، والسهم التاني بيعلن القضاء على الأعداء. بس الغريب إن يواش الملك

الرب على أعدائنا وممالك الشر، وبنصر على استرداد كل اللي اتسلب مننا من فرح وبركات سماوية وروحية وأرضية، ولا بنعمل زي يواش الملك بنيأس بسرعة ونتعب ونقول ما هو ما فيش تغيير ولا استجابة؟ يا جماعة غلط، ده كذب من إبليس. تعالوا نكون زي يشوع ونفضل رافعين إيدينا بصلوات بثقة وإيمان إن الله جاي بالنصرة والخلاص وإعلان مجده، مش بس على أولادنا وبيوتنا، على كل ما لنا. تعالوا نعلن هنستمر نصلي ونحارب من أجل الجميع ومن أجل كنايسنا ومن أجل بلادنا، ومش هنبطل ولا نستسلم في نص الطريق لحد لما الرب يتمم مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. آمين.

ده مش كلام أغنية، دي قصة حقيقية حصلت وهتحصل وبتحصل ليك وليا.

قالوا لي زمان اللي بتخضع له هيملك فكرك وتعيش له، اياك تقوي الشر فيك وترجع تشتكي

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. معايا قصة النهاردة جميلة جدا، بتحكي عن ست راحت اشترت بغبغان، ولأنه البغبغان ده من نوع خاص وبيتكلم فدفعت فيه تمن كبير قوي، دفعت مبلغ كويس. لكن بعد أيام رجعت للراجل قالت له البغبغان ما بيتكلمش، ما بيكررش الكلام اللي أنا بقوله، فأنا بقول له أسماء وبقول له أماكن وعايزة يعيد الكلام بتاع اللي أنا بقوله له مرة تاني، هو ما بيرضاش يعيد الكلام ده. فصاحب المحل أو البياع قال له طيب هو البغبغان في القفص بتاعه في مراية؟ فقالت له لأ. فراحت اشترت مراية وجات حطيتها للبغبغان، لكن كل ما تقول للبغبغان كلام ما بيكرروش، ما بيعيدهوش، ما بيقولوش. رجعت للراجل مرة تاني وقلت له البغبغان ما بيتكلمش. قال له طيب هو عنده سلم في القفص؟ قالت له لأ. راحت جابت سلم صغير كده خاص بالطيور دي يعني وحطته، لكن البغبغان نفس الكلام ما بيتكلمش. رجعت للراجل قلت له البغبغان برضو ما بيكررش الكلام اللي أنا بقوله. فقال له طيب هو في عنده كده زي مرجيحة صغيرة كده يقف عليها ويروح ويجي؟ قلت له لأ. قال له طيب. فراحت جابتها وحطتها له، برضو البغبغان مرضيش يتكلم. بعد أيام رجعت وقلت له البغبغان مات، ودي كانت صدمة للراجل. قال لها يعني طيب هو البغبغان ده ما قالش حاجة قبل ما يموت؟ ما نطقش خالص؟ قالت له قال هو هنا ما فيش حاجة ناكلها ومات. أتاريت الست كان كل اهتمامها إن البغبغان يتكلم ويرجع ويردد الكلام اللي هي بتقوله، في حين إن البغبغان من ساعة ما اشترته ما حطتلوش أكل، نسيت تحط له أكل. الأولويات عزيزي المستمع، كانت أولويات الست إن البغبغان يتكلم، أولوياتها إن هي تسمع الكلام اللي بتقوله عشان تفتخر بيه قدام أصحابها، كانت يعني أولوياتها أنانية، ونسيت إن البغبغان كائن حي محتاج يأكل عشان يتحرك. مرات كتيرة بنخسر حاجات كتيرة في حياتنا لأننا ما عندناش الأولويات، كل الأمور ماشية على بعض وكل الأمور مزدحمة وكله خبر خير، ما عندناش ترتيب، ما عندناش نظام، ما عندناش قيمة للوقت. في المهم وفي الأهم وفي الأكثر أهمية، في الحياة الروحية مهمة جدا لحياتنا، علاقتنا مع ربنا، الشركة مع الرب، التمتع بالرب وكلمة الرب والصلاة والكنيسة. عاموس 5:6 يقول اطلبوا الرب فتحيوا، في متى 6:33 يقول اطلبوا ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم. احنا كل طلباتنا شخصية وعايزين، في حين ان الرب بيحط قدامنا مفاتيح، اطلب ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. في متى 9:38 يقول اطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلا الى حصاده. يعني الرب عايزنا نشارك الرب في عمله، في الخدمة، في عمل الرب الحي. خليني اختم معك واقول لك، قل لي إيه هي أولوياتك أقول لك من أنت. المرنم قال بقدم نفسي ذبيحة حية ليك مقدسة ومرضية أمامك، وبكسر كل طيب عند رجليك، ما بقاش في حياتي غالي قدامك. أولويات المرنم ده بختارك تكون الأول وقبل أي شيء، علشان أنت الحياة والحق وأنت هو الطريق. علمنا يا رب انك تكون انت الاول في حياتنا وتكون انت السيد علينا. الى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

بنقدملك كل الغالي نطرحه أمامك، علشان أنت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. أنت نزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت القدوس، ومع أنك أنت القدوس تنزلت. أنت اللي تنزلت، أنت اللي شفتنا، أنت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

يا رب املاني بروحك القدوس عشان تكون خدمتي ليك ومن أجلك مش لمجدي أنا. اديني قلب متواضع وإيد أمينة تعمل الخير وعين تشوف احتياجات الناس ونفس ما تملش من خدمتك.

مكتوب كده: في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا على كرسي عال ومرتفع، وأذياله تملأ الهيكل، السرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود، مجده ملء كل الأرض. فاهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانا. وأنا متأكدة أن قدوس الأولى غير قدوس الثانية، وده اللي هنكون في السماء للأبدية بنقول فيه: قدوس قدوس رب الجنود. وإحنا بنقول كلمة قدوس افتكر أعماله، افتكر

متعالي يا رب، وأذيالك تملأ الهيكل يا رب. مين ما بيخافش الإله الحنين يا رب، اللي لناقش أسماءنا على كفيه، الإله اللي ياما ضمنا، اللي ياما قوانا، ياما رفعنا وسندنا ومشي معنا في موكب نصرته في كل حين. في وادي ظل الموت انت هناك، في وقت الصعاب انت موجود يا رب. حنين أقرب من هو اللي حوالينا لينا. بنحبك، ودي أقل كلمة يا رب نعرف نقولها لك يا رب. كم مرة ضممتني من وسط يا رب متاعب الحياة، كم مرة غفرت لي، كم مرة يا رب أرشدتني، كم مرة نورك يا رب كان بيسير بوجهه قدامي يا رب. عشان كده بقول لك يا رب بحبك.

يا رب في كل يوم عجائب. اشكرك قلبي يا رب بيسكت ليك ويقول لك بحبك يا رب لغايه ما اكون معاك في الابديه. عايزه اقول لك

نكتب كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي ولدنا ثانية لرجاء حي، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات من أجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون. ضمتني لشعبك، وده يا رب مجد هعيش بيه، إن أنا أصرخ لأبويا وأقول له: يا أبا الآب، مش عبد، أنا بقيت ابن، وروحه جوايا بيصرخ فيا: يا أبا الآب، للإله العجيب جدا حررتني وسكنت داخلي. عشان كده يا رب بباركك، مفيش زيك إله بحبه.

كلنا عايزين نقول له امين. تعال يا حبيبنا، تعال ارواحنا بتناديك، عشان مكتوب كده تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمه ونلبس اسلحه النور. يلا نقول له كده بشوق وحنين، مستنينك مستنينك تيجي يا شمس البر، مستنين الوقت ده. امين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: كان في بيت قديم مهجور كده كنا بنسميه بيت الخفافيش لأنه كان مليان خفافيش مرعبة جداً كانت بتطير من وقت الغروب لحد بالليل، ولأن البيت ده كان مليان خفافيش فهو كان ضلمة جداً. وصل الموضوع أنه حتى في بعض الأوقات ما كناش بنقدر نعدي من الشارع اللي فيه البيت ده، ولا حتى الناس كانت بتسيب أولادها الصغيرين يمشوا في الشارع ده لوحدهم عشان طبعا خايفين عليهم من الخفافيش لا تضرهم. معظمنا بيكون خايف من الخفافيش، ده حاجة طبيعية جداً لأن هي كائنات ليلية وبتخاف جداً من النور، وأول ما النور ينور بتختفي تماما. وعلشان الخفافيش دي كائنات ليلية ما بتحبش النور ولا بتحب تعيش فيه، قرروا السكان إن هم يركبوا أنوار في كل ركن ويبدأوا في فتح النور يوميا من وقت الغروب لحد بالليل ولحد تاني يوم الصبح. كل يوم قعدنا نستمر في الموضوع ده فترة طويلة قوي علشان يتكرر، لحد ما البيت المهجور ابتدى يبقى اسمه بيت النور، لأن النور مش بيتقطع فيه، والكائنات اللي هي الخفافيش اللي بتحب الضلمة وبتخاف من النور كلها هربت من البيت. كان صعب حقيقي علينا اننا نصدق ان البيت المخيف ده يتحول لبيت ممكن تطلع منه حاجة حلوة، او ممكن نسميه في يوم من الايام بيت النور بعد ما كان اسمه البيت المهجور، البيت المرعب، بيت الخفافيش. انا عارفة انه الانوار بيبقى شكلها حلو قوي والضلمة شكلها وحش، كمان ربنا يقدر يغير قلوبنا ويحولها من قلوب ضلمة لقلوب فيها نور، لان هو لما بيبقى موجود بيطرد كل ضلمة جوانا ويقدر يغير شكل قلوبنا ويحولها، يحول الضلمة اللي فيها النور. لما بنفضح الضلمة دي في حضوره وبنوره هو، الضلمة دي بتبان جوانا وساعتها كل حاجة وحشة بتطرد من جوانا. توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من حالة لحالة ربنا يقدر يغير حالي وظروفي ويعمل تحول كبير في حياتي، وده اللي أنا قادر أشوفه في لقاء الرب يسوع مع بطرس. خليني أقرأ بعض الأعداد من لوقا 5. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك، فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. بصوا إجابة سمعان. فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألق الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرج. من حالة لحالة الكتاب بيوريني كده، قبل الدخول للعمق وبعد الدخول للعمق. في البداية قبل الدخول للعمق تعبنا، حالة من التعب والاستنزاف ولا قدرة، خلاص بقى تعبنا. انت جاي تقول لي ادخل تاني، ده احنا قضينا اليوم كله، تعبنا الليلة كله. وبعد كده يقول الكتاب، يقول السفن كانت واقفة، ومعنى واقفة يعني محلك سر، لا رغبة لا قدرة ولا رغبة، مش عايزين حاجة. ده بالعكس الشباك كانت مغسولة، حالة من اللا رجاء ولا أمل والإحباط. السفن واقفة، الشباك مغسولة، وتعبنا الليل كله مش لاقين حاجة. خلاص بصراحة الموقف صعب، إحباط شديد، لا قدرة وتعب ومفيش رجاء. لكن الرب ينقل حالة بطرس لحالة تانية خالص، لحالة من النجاح والصيد الوفير والبركة والشراكة. وحتى بطرس نفسه اتغير، من سمعان لبطرس، حتى معرفته بالله اتغيرت. في الأول كان بيقول له يا معلم، لكن لما دخل العمق قال له يا سيد، وابتدى يتوب ويتغير. ربنا يقدر ينقل حالك. أنا عارف إنه في ناس كتير تقدر توصف حالتها بنفس الحالة دي، شباك مغسولة، خلاص بقى أنا أحبطت ومش ناوي أعمل حاجة، أنا بذلت مجهود كتير، أنا حاولت، أنا ضيعت الوقت، أنا بقالي سنين أنا محبط. لكن صدق إنك لما تدخل للعمق مع الرب، الرب يغير حالك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير. معادنا النهاردة مع مزمور 65. مزمور 65 بيصنف على أنه مزمور شكر جماعي، فهو مزمور تسبيح مليان بمشاعر الرجاء والثقة والحماسة كرد فعل عن صلاح الله. وهنا داود بيكتب المزمور بدون أي ذكر للأعداء أو انتقام أو استغاثة من مشكلة كان بيواجهها. فبيقول الدارسين إن المزمور اتكتب بمناسبة احتفال في الهيكل أو ربما عيد الفطير أو عيد المظال. ويبتدي داود المزمور بإعلان واضح في عدد واحد لما بيقول: لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون. في سفر المزامير لما تيجي كلمة صهيون دايما بتكون مرادفة لكلمة أورشليم. ولك يوفى النذر، والنذر في العهد القديم كان عهد بيقطعه الشخص على نفسه بأنه يقدم عبادة لله مقابل أمنية أو طلب يرغب الشخص في أنه يحققها للرب. وبعدها داود يبتدي يعدد الأسباب ليه ينبغي أن نسبح الرب، ويبتدي يذكر مجموعة من الأسباب. أول سبب لأن الرب سامع الصلاة،